وعلاش يا ناس عشقوني الغراته، سولت عيني علاش انا حبيته، وعلاش يا ناس

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
4: تم بالداخل تقديم خدمات طبية وتنظيم أنشطة تحسيسية في مجالي طب العيون والأسنان لفائدة الأطفال بالمدينة، وذلك في إطار الأنشطة الإنسانية الموازية للتمرين العسكري المغربي الأمريكي المشترك الأسد الإفريقي 2026، المنظم تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وتندرج هذه الأنشطة المدنية العسكرية المنجزة بتعاون بين القوات المسلحة الملكية والجيش الأمريكي ضمن تخصصي طب العيون وطب الأسنان على مستوى مدرستي الفضيلة وتورطة. وتمت تعبئة ما مجموعه 39 عنصرا من الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية المغربية والأمريكية في هذه العملية الإنسانية، ومن بينهم أطباء عيون وأطباء أسنان ومساعد أطباء الأسنان وأخصائي تقويم البصر وممرضون متخصصون وتقنيون في المعدات البيوطبية. عقد المجلس الجماعي للداخل دورته العادية لشهر مايو، صادق خلالها على عدة إجراءات تتعلق بتدبير الأسواق الجماعية. وخلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الجماعي الراغب حرمة الله، صادق أعضاء المجلس على إجراءات تتعلق بتدبير الأسواق، لا سيما تحديد رسوم كرائية على مستوى سوق السمك بالجملة وسوق السمك بالتقسيط والسوق المركزي. كما تمت المصادقة على دفاتر التحملات المتعلقة بكراء واستغلال محلات تجارية تابعة لهذه البنيات التحتية. وتروم هذه التدابير تحديد إطار خاص بشروط استغلال الأسواق الجماعية وتنظيم الأنشطة التجارية من خلال تحديد شروط الكراء والتزامات المستغلين وقواعد تدبير التجهيزات. من جهة أخرى، صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة تهم تهيئة محور طرقي على طول 1.6 كيلومتر يربط الطريق الساحلي بالوسط الحضري للداخلة. طلع وفد من الدبلوماسيين يمثل عددا من الدول الأوروبية بالداخل على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخل وادي الذهب في عدد من القطاعات الاستراتيجية. وتندرج هذه الزيارة في إطار برنامج من اللقاءات والزيارات الميدانية يهدف إلى تمكين أعضاء الوفد من الاطلاع على المشاريع الهيكلية الكبرى المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز بالجهة، وكذا على الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي تسخر بها المنطقة. وبهذه المناسبة، عقد الوفد الذي يضم على الخصوص ممثلين دبلوماسيين عن بلجيكا وألمانيا وكندا وهولندا وسويسرا واليابان والمملكة المتحدة اجتماعا مع والي جهة الداخل وادي الذهب بالإقليم وادي الذهب علي خليل، تمحور حول الديناميات التنموية والتقدم المحرز في عدة مجالات على مستوى الجهة. قام وفد رفيع المستوى من جمهورية سورينام بزيارة إلى الداخل بهدف استكشاف فرص الاستثمار التي تتيحها جهة الداخل وادي الذهب وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة، وتندرج هذه الزيارة في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية سورينام بالمغرب المنظم من 4 إلى 10 مايو الجاري، والذي يهدف إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد الواقع بأمريكا الجنوبية في عدة قطاعات، وتشجيع تطوير شراكات ذات منفعة متبادلة مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة.
3: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
5: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
6: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
7: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
8: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
5: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store وApp Store.
9: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: لقاؤكم اللحظة مع فرقة التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية في هذا المسلسل.
4: السنيورة جاكلين.
5: السنيورة جاكلين،
4: مسلسل اجتماعي إنساني في 30 حلقة.
5: عن قصة لالا جاكلين من تأليف الأستاذ الحسين دراجي.
4: ضبط الصوت وسجل الحلقات
5: الحسين الخرمودي ومحمد الناجي.
4: تنفيذ الإخراج حميد زيان.

0: جنوبك من المنزل.
1: أين قضيت ليلة أمس؟
0: في بيت والدي. روز وجاك هما اللذان أوصلاني إلى هناك. يمكنك أن تتأكد بنفسك من صدق كلامي. إنك تغار علي بشكل لا يقبله المنطق.
1: أنا؟ أنا أغار؟ أنا أغار عليك أنت؟ وما دليلك على هذا؟
0: تصرفاتك خير دليل.
1: أرجوك دعيني الآن وشأني.
0: أهو هروب من الواقع؟
1: افهميها كما شئت.
0: وعلى ماذا عولت؟
1: على الخلود إلى الراحة والتأمل.
0: كم يلزمك من الوقت للراحة والتأمل؟
1: قولي شهر، شهرين، ثلاثة.
0: سأعطيك عاما كاملا ودائما.
1: شهر كلام قلت له وليني حتى نضربني الشيطان للدماغ.
2: علل؟ مال جاك اللي خرجتك تبكي؟ ما بغاش تتهضر معايا.
1: جات سيدي كتلومني على التصرف اللي تصرفت معها ومع جاك، وقالت لك باتت في دار بوها جاك وروز هما اللي وصلوها لهناك.
2: ايوا من بعد هذا الشيء تخاصمات معاك ومشات طير لها.
1: قالت لك سيدي انا انسان مغيار، غيره ما يقبلها حتى منطق.
2: كلام جميل. ها
1: ولما قلت لها هذا الشيء قالت باختصار علاش عولتي؟ قلت لها بغيت نرتاح نتسنط دماغي. قالت لي شحال خصك الوقت؟ قلت لها شهر او 3 شهور. ايوا خرجت غضبانه وقالت لي خذ لك حتى عام.
2: وهذا هو الحماق.
1: كتستفزني الاخت. اش ظهر لك؟ ها تمشي الجيحه اللي تضربها.
2: واش من قلبك كتقول هذا الكلام؟
1: بغيتي نركع عليها؟
2: خلينا من كلام المراهقه وجاوب. تقدر تزول الصفحه ديالها من حياتك؟ 7 سنين ل 10 علال. فكر مزيان قبل ما تتصرف شي تصرف غلط.
1: نخرج من هنا، نخرج. كنحس هاد السقف ديال هاد البيت غادي يطيح عليا.
2: هو الاول، انا بعدا باقي محتاج لهاد السقف يبقى في محله. زيد سيدي زيد. حكم عليا القدر نعاشر هاد الحماق هذا.
3: يا نجات يا نجات يهديك الله، ولادك مازالين صغار محتاجين للرعايه والعنايه، وجودك حداهم يخليهم يشعروا بالامن والامان، والحنان ديالك ما يمكن حتى مره اخرى في الدنيا تعوضهم به.
4: راني قلت لك كاينين مربيات اللي يمكن يتكلفوا بهم.
3: مربيات نجات عقلي. واش بغيتي الناس يضحكوا عليك؟
4: علاش غادي يضحكوا عليا الناس؟ علاش مالي انا؟ اش ناقصني باش نكون حتى انا عندي شخصيتي ومكانتي في الحياه كامرا ناضجه؟
3: وشكون اللي منعك لالا؟ شكون اللي منعك تكوني مرا ناضجه وناجحه؟
4: ياك كضحك عليا. انت ساجني في بيتك بين 4 الحيوط، مهمتي نطبخ ونعجن ونرعى الولاد، خدامه ومربيه. وتقول لي شكون اللي مانعني؟ ها تكلم جاوبني.
3: كتسمع هادشي اللي كتقول؟ على في نظرك الزوجة المثالية المربية الفالحة في تربية الولاد، ها؟ هادي عندك ماشي مرا ناضجة؟
5: واش هذا هو المشكل؟ علاش جيت ضرب هاد الكيلومترات؟ باش نجي نشوف لكم الحل. اختي نجات اسمحي لي نقول لك الله يجيب اللي يقرا لك على مخك.
4: معلوم؟ انتم الرجال في نظركم المرأة الناجحة هي اللي تتوفر لسياتكم الرجال الراحة والهنا، تخدمكم في صمت وتطيعكم في صمت وتلبي طلباتكم وطلبات ولادكم في صمت. يا سلام تبارك الله عليكم، هذه في نظرك اخي هي الحياة زعما؟
5: كيفاش ما فهمتش؟
3: وعمرك ما تفهم. من نهار سيدي اللي سمعت ان بنت عمها نجوى قريبة تصبح حتى هي دكتورة، والمرأة تبدلات وتقلبوا لها الموارة.
5: ايوا شكون منعك؟ شكون منعك حتى انت يا لالا ما تكملي دراستك وتكوني دكتورة ولا قلبوا لها كاع درية؟
4: كتزهطر عليا.
5: كل واحد واش نعطى الله من استعداد ومن طموح ومن مواهب، والنجاح في كل مجال وفي كل ميدان هو من صنع الانسان نفسه. واسمح لي نقول لك راه ما كيحسد غير الفشل.
4: تبارك الله عليك، رديتيني بلا حيا بلا حشمه. انا اللي اختك كبر منك محساده وفاشله. ايوا مزيان السي جلال، خليتيني ندم اللي طلبت منك تجي وتحضر معايا.
5: ايوا لالا الا كان وجودي كيضايقك. السلام عليكم.
3: لا لا لا اجي اجي اجي يا سيدي. الله يهديك والله يا سيدي، ما انت خارج ولا خارج في هذا الليل هذا؟ فين غريت تمشي فين؟
5: سيدي عطى الله لوطيلات، الصباح بكري نقبت الطريق، خليت الخدمه وجيت نصلح الخواطر. ظنيت نجات كيف كان عارفها ديما، ديك الانسانه اللطيفه الظريفه اللي كتعرف التفاهم.
3: ايوا صافي صافي صافي،
5: بغيت غير نعرفها بالضبط اش باغيه وعلاش هاد القيامه كلها.

0: لا قيمة.
1: هذا هو السؤال اللي كان ضل والمبات نوضعه عليها، وإلى جاوب داك الحيط تجاوب هي. ها انت شتي دابا، هاي ها ها اللي قلت، ها هاي خلت كلامنا في فمنا وخرجت. ها هاي دابا غادي تدخل لبيتها وتسد عليها وتنعس، وتخلي اللي بغى شي يطلي ما يطلي.
0: ومنين كتصرف معاك بحال هذا التصرف؟ شنو كتعمل انت؟
1: اش كندير، كنطيب عشاتي وكنوجدها لراسي كيف ما رونتها. عرفت ولا ما عرفت؟ على كل حال راها خلتني نتعلم ونعشي الاولاد ونعسهم. واش هادو حياه زوجيه في نظرك؟
0: اجي ما تكونش مثلا كتحم.
1: لا لا لا لا لا يا سيدي، لا لا ما عندها والو، ما عندها لا حم ولا غيره.
0: وما تكونش مثلا ندمت على القرايه وباغيه ترجع للدراسه من جديد؟
1: لا لا لا لا لا, لا ما كنظنش. من نهار تزوجنا جريده او مجله هي الاخرى عمرها ما جات في يديها. عييت نشجعها تبقى على علاقه بالمطالعه والكتب، لكن مع من؟ ما بغاتش تفهم ليا، خفالي العرف معها. تصور السيده ولات كتجيها الغيره حتى من امها.
0: كتجيها الغيره من امها؟ ايوا هذا امر غريب، راني ما بقيت كنفهم والو.
1: انا غنفهمك. تعقل هذه واحد شهرين لما زرناكم في الدار وكنتو مدهين مع الوالده كتوجد المعرض ديالها.
0: هي
1: اش هادشي يا سي جلال؟ الدنيا عامره من مختلف المستويات، عيالات ورجال، وحتى من اصحاب التلفزه والاذاعه حاضرين.
0: سيدي احنا ما استدعينا حد، زعما عاملين معرض لبعض الناس اللي كنعرفو. ايوا ما يخفكش فم كيقولها الفم، حتى تفاجئنا بهذا الجمهور الغفير.
1: سيدي الوالده تبارك الله عليها عملات مجهود كبير، أجنحة عديدة هذه ديال الطرز والخياطة والطبخ المغربي الأصيل. تخرجوا على يديها على ما سمعت عدد ديال كبير ديال التلميذات على ما سمعت.
0: سنوات ديال الكفاح المستمر، وما كتعرف غير تعمر أوقات الفراغ باش ما كان شعارها هو الإتقان والجودة ومحاربة الغش. كتعلمهم من قلبها، وفوق هادشي كتستعن باختصاصيات اللي كيزيدوها معلومات ويعطيو دروس وكتخلصهم من عندها.
1: والتعليم حتى هو مجاني.
0: تعليم مجاني للبنات اليتيمات وحتى الفقيرات. بالحق الوالد ما مقصرش من جهده فيما يخص التجهيز والاتواب، وسير من ذلك الحال نوع من الصدقه.
1: عليها الصحافه ووسائل الاعلام اهتمت بالموضوع، هادشي ماشي سهل.
2: شنو يمكن السيدة الفاضلة الحاجة الطام تقول لنا في هذه المناسبة السعيدة وهي كتفتتح هذا المعرض الحافل بالعطاء والخاص بشؤون المرأة؟
3: الفرحة ديالي في هذا النهار ما تعادلها فرحة. أنا من يوم ما حليت عينيا وعرفت كيف غيري من البنات في الجيل ديالنا دار المعلمة، هذا الدار اللي كونتنا أنا وعداد من بنات الحومة والجيران، وكانت هذا الدار والحق يتقال دور كبير ومهم في تكوين رباط البيوت من الطراز الرفيع. هناك تعلمنا الفصالة ديال الملابس التقليدية، وتعلمنا الخياطة، وتعلمنا الطرز ديال مناطق المغرب كلها، الطرز الفاسي الرباطي التطواني. وانا من هاد المدرسة ديالي المتواضعة زدت حتى الطبخ ونسيج الزرابي.
2: اللي بغيت نعرف واش الحالة ديالك الصحية ما كتشكلش واحد العائق وانتي كتسيري هذا المشروع الواعد والهام؟
3: لا لا لا لا ابدا، ما كنجبر حتى عرقله او صعوبه بهذا الكريريس. كنظن نهار ومطر وانا كنتجول بين التلميذات وكنبين لكل وحده اش خصها تعمل، ونلاحظ عليها الا غلطات ونساعدها باش تعلم على الصح وتخرج من تحت يدي ومن المدرسه ديالي الصنعه المزيانه، باش لما تخرج تكون طايقة في نفسها وتكسب قوتها من عرق جبينها وهي فخورة بداك الشي اللي كتنزل من يديها.
2: وشنو هي الحجة النصيحة اللي يمكن لك توجهي في هذه المناسبة العظيمة؟
3: النصيحة اللي كنوجهها لكل واحد كتب عليه الله وشاءت الظروف وتصبعها وصبح معوق، يطرد من قلبه اليأس ويعرف باللي الله سبحانه وتعالى كيوضع سره في أضعف خلقه، وأنه لازم يبحث في أعماقه على أشياء اللي يقدر يزاولها ويتفوق فيها، يعني بدل من اليأس يبحث ويقلب لربما تكون عنده مواهب في شي ميدان من الميادين. وهكذا مع الايام والصبر والعمل المستمر لا شك ينجح ويقدم ليلو ولبلاده والانسانيه اعمال جليله ومشكوره، ويكون بطبيعه الحال عبره لغيره من المعوقين وحتى للناس العاديين. المهم العمل والعمل ثم العمل.
2: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
3: صدق الله العظيم.
1: من ذاك النهار ولما ظهرت الحجة على شاشات التلفزة وقال ذاك الكلام، نجات بالله كتبكي بحرقة وقالت لي:
4: الوالدة عمرها ما عرفت في حياتها الراحة ملي خدت با، كان غير صنايعي درويش قبل ما يموت با ويورد فيه، لأنه الله يرحمه كان بخيل ما كانش كيعتقو، وهي اللي شجعته وقفت بجنبه وعونته بالليل والنهار، هو ناعس وهي سهرانة على الخياطة والطرز حتى كتبقى فينا باش حنا عمرنا ما نتخصو ولا نحتاجو. وحتى لما زحفات من رجليها وصبحت عالة ما خلاتش اليأس يسكن في دمها، بل قررت تحدى الإعاقة وتنتصر على ضعفها والظروف القاسية اللي عشتها.
1: هيا يا سيدي، كان هذا هو كلامها.
0: إذن من الأحسن سي خالد، ما فيها بس تخلي نجاة تمشي تجلس حدا أمها شي مدة، منها ترتاح من هذه الحالة النفسية اللي عندها، ومنها تأخذ من أمها سي درس اللي يمكن ينفعها في حياتها.
1: ماذا بيا تبغي؟ أنا نيت مع آخر هذا الأسبوع هذا خارج عطلة لمدة شهر، وإلا ما عندها مانع ندوزوا عندكم. طيب خليني أنا غادي نفتح نجاة في الموضوع ويكون خير.
5: أشنو زعما؟ سافرت بلا ما تقولها ليا ولا تعلمني فين غادية؟
6: عندها الحق تسافر هي وبا وامها. با عزيز عليه اليونان ومصر، خلط عليهم لتما اش خسر؟ ياك عندك الفلوس؟
5: والله حتى نعملها لها على قد فمها، تخاصمنا تغيرنا كاع الناس كتخاصم، اما تسافر بهذه الكيفيه هذا معناه التحدي.
6: ايوا شنو ناوي تعمل؟
5: انا متفق معك.
6: نزل معايا البلاد.
5: واش غادي نبقاو نعملوا هنا؟ ها باش نيت نضيفك عندي واحد المده.
6: ها سيدي منين ضحكتيني، انا هذيك هي الدنيا وما فيها، نوجد لك الشنطه ونخدم معاك حتى نوصلك لداركم في حفظ الله ورعايته.
5: ايوا نمشي نرسل ورقات ومع اول طائره ميعادي والمغرب الحبيب.
6: علمتي الدار؟
5: لا نخليها لهم مفاجاه.
6: واش غادي في مره ولا
5: ما كاين؟ ولا في مره الى كتب.
6: اسيدي الله يعاونك، دبلومك في جيبك وهذا هو المطلوب.
7: دخلت عليك بالله.
8: وكيف سمعتي، ولدي هو اللي جبد معايا هذا الموضوع وقال لي على الباتول.
7: الباتول بنتي انت متاكد؟
8: قال لي الباتول بنت الحاج بالبراهيم واعطاني الاوصاف كلها.
7: وهي
8: ما كان ما يتخبى، هي وياه متفقين ومقدين شغالاتهم. هذاك جلال ما تدوزوش من بالك، هو اللي تبارك الله عليه صدق احسن من خوته كلهم الله يرضي عليه، وراني عطيته الاداره للمصنع.
7: يستاهل كل خير. قلت لي غادي دير له خاطر وتخليه في التجاره، صنعت بوك لا يغلبوك.
8: ايوا انا دائما كنتبع السهله، كنت طامع فيه يتبع الهندسه، ولاني الخير فيما اختاره الله.
7: ايوا سيدي الله يكمل عليهم بالخير، هالشي اللي في جهدنا.
8: غدا ان شاء الله نقراو الفاتحه ونعملوا شي حفيله على قد الحال في الدار عندي. ما حدش من المجموع نجات وراجلها وخاي والاسره ديالو في مره فهمتي؟
7: اياه اللي فصلت عليا عدي عمي الحاج لبسو.
5: لي؟
6: نعم؟
5: هادشي عندنا في الدار كتسمع؟ هادي حفلة وقيلة شي أسبوع ولا ما نعرف.
6: يمكن ساقوا لك الخبر ماجي وراهم موجودين عليك.
5: لا لا لا لا، شكون غادي يقولها لهم؟
6: الله أعلم. المهم ليس الخبر كتب حصيص.
5: يا بسم الله، الله يسمعنا خير.
8: اهلا اهلا، على سلامتك يا ولدي. ومرحبا بالصديق الحبيب دولدنا علال سي علي. تفضلوا اجي لحدنا. اجي
9: على سلام الدكتور ديالنا
5: عمي. لاباس عليك؟
7: نهار كبير هذا، مفاجاه صار هذه.
10: اي هو هو على جمعهم اذا يشاء قدير.
4: ماما اخويا غادي يجي دابا يسلم عليك ماما، راه مع الرجال.
11: على سلامت وليدي، غادي نقطعو من قلبي.
4: مبارك مسعود النجاح يا لاله الطام.
11: الله يبارك فيك يا لاله ربيعه، العقبال بنيتك ان شاء الله.
4: بقى لها عام وتولي دكتوراي ان شاء الله.
11: امين يا رب العالمين.
0: الحضور ديالك معنا اليوم وبهذه المفاجاه الساره دليل قاطع على انك كتحبني بصدق، وقلبك هو اللي جابك.
5: ايه ولكن كون علمتوني كون على الاقل جبت معايا هديه مناسبه للعروسه.
0: لا لا لا لا، هي الخطوبه جات على غفله.

0: Allô? Ayez? Oui, il est ici. Un instant, s'il vous plaît. Elle, téléphone.
1: لا شكون اللي عرفني هنا؟ باقي عاد جيت.
0: خويا ما نعرف، كنظن الا هي.
1: الو وي؟
2: كانت مجرد دعابة سخيفة ندمت عليها. قلت لخادمتنا انني سافرت مع والدي، والحقيقة انا كنت في باريس، وقد علمت انك سافرت اليوم الى المغرب.
1: والان ما المطلوب مني؟ ان اعود الى باريس؟
2: لا، ان تأتي حالا لمطار محمد الخامس بالبيضاء، لانني تبعتك في خط اخر، وأنت تعلم أنني لا أعرف طريقي إليك. فهل ستتركني أقضي الليلة كله بالمطار؟ هيا إنني أنتظرك في المقصف.
1: حسنا سأتي حالا. ومشكلة هذه السنيورة جاكلين خلط عليا حتى لهنا، وراك تنتظرني في مطار محمد الخامس. أنا مضطر نخلط عليها.

0: قام بتشخيص الأدوار الممثلون والممثلات
1: فاطمة بن مزيان،
0: نعيم المشرقي،
1: محمد أحمد البصري،
0: المحجوب الراجي،
1: رشيد الحرار،
0: صفية الزياني،
1: أحمد الناجي،
0: الشعبية العذراوي،
1: عبد الله العمراني،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد رشدي،
0: محمد خدي،
1: حسن مكية،
0: بشرى وينتي،
1: إكرام،
0: بالاشتراك مع
1: هنية الغاشي،
0: حميد زيان،
1: الحسين الحايل،
0: علي جمال. إلى اللقاء في حلقة جديدة من هذا المسلسل.

0: رجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: قولي جاني ذا الساق مخلاني من برحة الأولى نترارا جاني ذا الساق مخلاني
1: جاني ذا الساق مخلاني
0: من برحة الأولى نترارا
1: من برحة الأولى نترارا
0: قولوا للساق من اللي جاني رحيم الله ومن زاني

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
1: مستمعاتنا مستمعينا الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم. في إطار سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة الداخلة وادي الذهب بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب، وأيضا استجابة انطلاقا من برامج انخراط المعاهد والمؤسسات الجامعية أو ما يعرف بما بعد البكالوريا في دعم هذه المبادرة. أنا جد سعيد أنني نستضيف ضمن هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة مؤسستين للتعليم العالي والتكوين المهني بالجهة، مركز تحضير شهادة التقني العالي المعروفة اختزالا البتاس التابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب، ومعهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالداخلة طبعا التابع لقطاع الفلاحة والمعروف اختصارا تيسا. إذن جد سعيد أنني استضفكم، وكيف تعرفوا وعدناكم سابقا أن إذاعة الداخلة خصت برنامج متواصل، لأن هذا الفترة جميع الأسر يدوروا يعرفوا أشن هي الجامعات أشن هي الشروط ديال الالتحاق. هذا على تعمدنا أننا في هذه الفترة تكون الاهتمام بهذا كل

0: معاهد والمؤسسات الجامعية اللي عندنا بجهتنا. طيب، كما قلت ضيفي الكريمين، ونبغي نشير في هذه البداية أنها جوج المؤسسات أو مؤسستين اللي هما حاضرين معايا أيضا هما قاطرتان للتنمية بجهتنا، ومن المؤسسات اللي معروفة بذات الاستقطاب المحدود، أي أن عدد المقاعد البيداغوجية كتكون محدودة، وهذا غادي نشوفوه من بعد. إذن باسمكم مستمعين الأفاضل كنرحب بضيفي الكريمين، كنرحب بالأستاذة أمال التائب اللي هي أستاذة بأقسام تحضير لشهادة تقني العالي تخصص تدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة. مرحبا بك أستاذة أمال.
1: شكرا أستاذ أحمد، تحية لكم المستمعين الكرام، وشكرا على الاستضافة الكريمة.
0: طيب، وبنفس الحرارة مستمعينا كنحيي حضور سي محمد بن عبايل اللي هو مدير معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالداخلة. مرحبا بك سي محمد.
2: شكرا سي أحمد العهدي على الاستضافة، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
0: طيب، يكننا نقرب المستمعات والمستمعين أكثر، نطلب من ضيفي الكريمين يعطونا تعريف موجز ومركز كل واحد في المؤسسة ديالو، أشن هي أهداف التكوين، أشن هي التخصصات المتاحة، أجال تسجيل ولعدوا فيه مباريات ديال الولوج، وأشن هي مدة الدراسة والأفاق الدراسية والمهنية واندماج الخريجين. إذا نبدأ بك أستاذة أمل. نعم، على مستوى المؤسسة ديالك.
1: شكرا على السؤال. صراحة بالنسبة لشهادة التقني أو لمركز تحضير الشهادة التقني العالي الداخلة اللي هو لو سنتر دو بريباراسيون كلاس بروفي تكنيسيان سوبيريا المعروف بي تي اس، فهو مؤسسة عمومية للتكوين تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
0: المقر ديالها فين كاين؟
1: كاين المقر ديالها في ليسي لالا خديجة اللي كاين بحي الوكالة. إذن هذا التكوين هو كيوفر تكوين ديال سنتين في جوج ديال التخصصات اللي هما داعي ولا جيستيون بي ام، يعني ديفلوبمون دي زابليكاسيون انفورماتيك و جيستيون بيتي تي موين انتربريز او لا تسيير المقاولات الصغرى والمتوسطه و داعي ديفلوبمون انفورماتيك. دونك الهدف ديال هذا التكوين هو انتاج كفاءات قادره باش تندمج في سوق الشغل.
0: إذن هذه كتوفر أطر قارة لجيتنا، وهذا إيجابي جدا.
1: تماما سي العهدي، كيف ما أن الخريجين ديال المعهد يقدروا يكملوا التكوين ديالهم بالجامعات العليا أو بالمدارس العليا
0: من بعد ما كيتخرجوا ديك سنتين مورا سنتين،
1: فعلا يا إما في الانسجي بالنسبة للناس ديال الجيستيون، يا إما في الانسا، يا إما في مجموعة.
0: إذن كاين جسور مفتوحة لهم
1: فعلا، يا اما في دي ليسونس بروفيسيونيل، يا اما في ليسونس فوندامونتال، وعندهم ان اكسي ديريكت في لا ليسونس فوندامونتال.
0: يعني وهذا كيحفزهم اكثر بصراحه.
1: فعلا، دونك يا اما يندمجوا في سوق الشغل، وحنايا كنعاونوهم في هذه القضيه ديال انهم يبحثوا على عمل من بعد من الحصول على الدبلوم ديالنا، نظرا للانفتاح ديالنا على لانفيرونمون ديالنا، ونظرا للعلاقات اللي عند المدراء وعند الاساتذه. دونك من غير انهم يقدروا يكملوا التكوين او يندمجوا في سوق الشغل، ممكن ايضا انهم يديروا لا كرياسيون دونتربريز او لا انشاء المقاوله
0: ديالهم هما كشباب.
1: فعلا، وكنواكبوهم في انشاء المقاولات ديالهم حتى كينوضوا على رجليهم ويقدروا يساهموا في التنميه ديال الجهه. دونك اللي كيميز هذا التكوين هو كونه مؤطر من طرف اساتذه مبرزين. يعني هاد الاساتذه المبرزين كيضمنوا لك جوده عاليه في التكوين، وكذلك تأطير بيداغوجي ومواكبة دقيقة لهذا الطلبة من النهار اللي كيدخلوا عندنا حتى النهار كيخرجوا، وكنبقاو متبعينهم فاش كيخرجوا. داكشي علاش كتلقى تقريبا 0% ديال الشوماج من الحاصلين على شهادة البتاس.
0: هذه فكرة مهمة أستاذ أمال، هاد المواكبة وهاد التتبع في الحقيقة كيكون في صالح هاد المنتمين أو المنتسبين لهاد المؤسسة ديال البتاس.
1: فعلا، وهذه هي الرؤية ديال الإدارة ديالنا وديال الأكاديمية وديال الوزارة.

0: ان الانتاجيه كتكون على حسب ما هو مطلوب في سوق الشغل، كو سوسوا كيف ما قلت لك لا كرياسيون دونتربريز او لا الادماج والتشغيل ديالهم، او لا حتى اننا كنعاونوهم باش يدخلوا المدارس الكبرى. وتبارك الله الشباب ديالنا اون فوا كيدخلوا المدارس الكبرى كيكونوا من الاوائل دائما، ما كاينش استثناءات في
1: والفضل
0: القضيه.
1: بعد الله كيرجع هاد المواكبة اللي كديرو معاهم مع الشباب طبعا.
0: كيرجع للأساتذة المبرزين وكذلك الإدارة اللي كتوفر لنا الوسائل واللي دائما تابعانا باش كنقدروا نديروا تكوين زعما المخصص لكل نيفو ديال أي طالب. إذا بالنسبة للشروط الولوج، اولا باش تقدر تدخل للشهادات التقني العالي خصك تسجيل عبر الموقع ديالنا ibts.gov.ma.
1: وهذه من فتره كيكون استاذ امل
0: كيكون عبر مذكره وزاريه اللي كيتطلق غالبا في 20 جوان.
1: مزيان باش الاسر يعرفوا واش من وقت
0: اكزاكتومون غالبا تيكون ما بين 20 جوان و 15 جويليه،
1: وضروري باش يفهموا المستمعين وبالخصوص الاباء والامهات واولياء الامور ديال هاد المرتدي ديال البيتيز، ان راه اللي ما كيتسجل في ديك الفتره راه من الصعب يتفتح داك السيت ديال التسجيل.
0: صافي كيوصل لو 15 جويي كيتسدوا الموقع، ما يمكنش ليكم من بعد انكم
1: وهذا هو الهدف من هذه الحلقه، اننا ننبهوا لواحد المجموعه ديال الامور اللي بعض الاسر كتبقى اما جهلان ولا بقات ساهيه حتى فات الوقت. نعم
0: فعلا، لهذا نحرصوا على اننا يكون التسجيل ديالنا ابتداء من 20 جوان ل 20 يونيو ياك، يدخلوا للسيت ديالنا اي بي تي اس تيكون لو سيت ديسپونيبل، او لا يدخلوا للفضاء المتمدرس ويطلبوا قبل القن من عند المؤسسات
1: واحد الكود كي
0: اكزاكتومون ديال المسار، لحقاش اترافير هذاك لو كود مسار باش غادي تقدر دير التسجيل ديالك اما في لو سيت ديال اي بي تي اس او لا الفضاء ديال المتمدرس. دونك هذه خلاصه
1: صحيح، وهذه شرتي الاشياء مهمه جدا اللي كتساهم في التوعيه ديال هاد الاسر. اذا بالنسبه لك سي محمد على مستوى المؤسسه اللي كتمثلها في هذا اللقاء.
2: شكرا سي العادي. بالنسبه للمعهد التقني للمتخصصين في الفلاحه بالداخله، هو مؤسسه عموميه تابعه لوزاره الفلاحه والصيد البحري والتنميه القرويه والمياه والغابات قطاع الفلاحه. البدايه ديال الدراسه كانت في المعهد خلال السنه التكوينيه 2020 2021. المعهد كيتعتبر مؤسسة ضمن شبكة مدارس ومعاهد التكوين المهني الفلاحي اللي تابعة لوزارة الفلاحة، اللي كتضم 58 مؤسسة موزعة على جميع جهات المملكة، وأيضا على شكل 12 قطب جهوي للتكوين المهني الفلاحي. والمؤسسة ديالنا كتعتبر قطب جهوي للتكوين المهني الفلاحي. المعهد كيهدف إلى تكوين تقنيين متخصصين في مختلف المجالات المرتبطة بالقطاع الفلاحي وأيضا الصناعات الغذائية، بما في ذلك التدبير الإداري والتجاري وأيضا تسويق المنتوجات الفلاحية. مدة التكوين بالمعهد سنتين، كتضم تكوين النظري وأيضا تطبيقي داخل المؤسسة، إضافة إلى تداريب ميدانية داخل الضيعات الفلاحية وبالمؤسسات الفلاحية اللي كاينة في الجهة. بالعرض التكويني الموجود حاليا في المعهد، كاين مستوى تقني متخصص في تسيير المقاولات الفلاحية، مستوى تقني متخصص تقني تجاري في الإنتاج البستاني، ومستوى تقني في إنتاج وتدمين زراعات الخضروات.
1: إذن تقريبا أهم التخصصات هي هذيك،
2: أهم التخصصات اللي حاليا مطلوبة بالجهة.
1: صحيح.
2: هما التخصصات اللي كتحيط بالمجموعة ديال خصوصا في الإنتاج إنتاج الخضروات لإنتاج البستاني، وأيضا كل ما يخص تسيير داخل المقاولة الفلاحية. المعهد وصل حاليا للفوج الخامس ديال التخرج ديال التقنيين والتقنيين المتخصصين. بالنسبه للولوج المعهد كيتم عبر مباراه بعد

0: البكالوريا، كيشمل الانتقاء الأولي، وزيادة على ذلك كاين اختبارات كتابية وشفوية حسب التخصصات. بالنسبة للآفاق ما بعد التخرج فهي آفاق واسعة واعدة، حيث الخريجين ديالنا يمكن ليه يخدم مباشرة في القطاع الفلاحي، أو أيضا إنشاء مقاولة ذاتية ديالو، أو ممكن ليه يستكمل الدراسة ديالو في مستوى أعلى ما بعد التخرج في المعهد، يمكن ليه يدير ليسونس بروفيسيونيل، يمكن ليه من بعد يدير ماستر.
1: والموقع ديال المؤسسة
0: الموقع
1: سمحت
0: ديال المؤسسة بعيدة على مدينة الدخلة بواحد 10 كيلومتر، وهي موجودة في منطقة طورطة.
1: طورتو أكيد في ذاك التجمع اللي فيه الجامعات وفيه المعاهد،
0: من طبيعة
1: بصراحة
0: الحال
1: مكان
0: إيفيكتيفون
1: صالح، لأن جا في مكان اللي كيحترم المعرفة والثقافة والتكوين أصلا.
0: والتكوين داخل المؤسسة كيمتاز بنظام داخلي، أنه للمتدربين اللي كيتشجعوا في المعهد كيكون عندهم لانترنا، كيكونوا ساكنين او نيفو ديال المؤسسة خلال مدة التكوين النظري ديالهم.
1: الأستاذة أمال، مادام حنا كنتكلموا على هذا الجانب ديال التوجيه، أكيد على مستوى مؤسستكم كتسطروا برامج أو أنشطة اللي عندها طابع توجيهي، كأنكم تستقطبوا التلاميذ ديال الجهة بإقليميها وادي الذهب وأوسرد، وأيضا في إطار انفتاحكم على المحيط، فين كتبان هذه الأدوار ديال المؤسسة ديال البيتس في توجيه طلبة والتلاميذ ديال السنة الثانية بكالوريا؟
2: هو فيما يخص توجيه السي العهدي، أقسام تحضير الشهادة التقني العالي بالدخلة كتشارك كل سنة بمعية المؤسسات المتواجدة بجهة الدخلة والذهب في ملتقى الطالب اللي كيكون في القاعة المغطاة اللي كتنظم الأكاديمية الجهوية لجهة الدخلة والذهب. إضافة لذلك كنقوم بزيارات الفائدة تلاميذ السنة الثانية بكالوريا للتعريف بالتكوينات، خصوصا التلاميذ بالنسبة لنا حنا كجيستيون بي ام، خصوصا التلاميذ ديال الاقتصاد اللي كاينين في
1: هما
2: ثانوية.
1: الفئة المستهدفة أصلا
2: اكزاكتومون، حيت حنا تابعين لهذاك لو ليسي، من بعد كيساليو التكوين ديالهم كيجيو عندنا هذوك الوليدات.
1: إذا ما كيشعروش بالتغيير ديال
2: كيبقى نفس الاحتضان ونفس لونكادغمون.
1: هذا في صالحهم
2: فعلا، لحقاش الاقسام ما كتفوتش 30 شخص، اذا تيكون واحد لونكادغمون كيف ما كان في الليسي او لا اكثر مما كان في الليسي، نظرا لكاليتي ديال لي بروفيسور وديال الاداره. دونك كنعرفوا في هذه الحملات بالتكوينات ديالنا بالافاق ديالها، كنقوموا بنفس الشيء في جامعات بير القندوز طبيعه الحال بتاطير من الاكاديميه الجهويه ديال الدخلة.
1: جميل. طيب على مستواكم سي محمد،
0: بالنسبة للمعهد كيولي أهمية كبيرة لعملية التوجيه من خلال الانفتاح على الثانويات التأهيلية اللي في الجهة بالإقليمين، إقليم واد الذهب وإقليم أوسرد، وتنظيم لقاءات تعريفية لفائدات التلاميذ، كما أن المعهد كيستقبل تلاميذ في مختلف المؤسسات لزيارة المرافق والتعرف عن قرب على طبيعة التكوين داخل المؤسسة، إضافة إلى المشاركة في الأيام توجيه بالجهة. أيضا الهدف الأساسي هو مساعدة هذه التلاميذ على اختيار مسارهم التكويني المناسب، واللي يكون كيتلازم مع القدرات ديالهم والميولات ديالهم.
1: نعم، وفي الحقيقة ما يزكي المجهود المبذول على مستوى المؤسستين ديال هاد الحلقة، وهو الإقبال اللي كتعرفوا هاد المؤسسات من طرف الحاصلين على البكالوريا بجهتنا. طيب نبغي ننتهز الفرصة ديال تواجدكم في هاد الحلقة، مشكورة ومشكورا سي محمد. عادة يتبادر الأذهان الحديث أو التساؤل عن أشنه دور مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني في مسايرة ودعم الأوراش التنموية الجهوية. بالنسبة نخدو في البداية مركز تحضير شهادة التقني العالي، أستاذة أمال.
2: هو الجهة ديال الدخلة غادي بواحد الدينامية تنموية متسارعة جدا
1: صحيح.
2: في عدة قطاعات من بينها الزراعة.

0: السلاحة،
1: تماما.
0: التوريزم اتسيتيرا. دونك حنا
1: كاين منظومة
0: كنحاولوا
1: استثمارية مهمة.
0: فعلا فعلا، حنا كنحاولوا ندخلوا في هذه الاستراتيجية. بالنسبة لمركز تحضير شهادات التقني العالي، كنخدموا على تأهيل كفاءات في تدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة قادرة على مواكبة النسيج الاقتصادي ديال هذه الجهة، اللي هو مكون بنسبة كبيرة من المقاولات الصغرى والمتوسطة. إذا حنا كنكونوا شباب اللي غيقدروا يكونوا قادرين أنهم يخلقوا مقاولة في هذه المجالات اللي الجهة كتستثمر فيها
1: صحيح،
0: وكتحاول تطلع بها.
1: وكيشجعوا استاذ امل حتى المستثمرين سواء الاجانب ولا خارج الجهه، فاش كيعرفوا بان كاين مثلا راس مال بشري مؤهل
0: فعلا
1: كيزيد يشجعهم اكثر.
0: فعلا كيشجع المستثمرين اللي خارج البلاد وكذلك اللي داخل البلاد.
1: صحيح،
0: السي العهدي راه كنوصلوا لواحد الوقت اللي كيجيو عندنا المستثمرين كيبغيو الطلبه يخدموا معاهم وتلقاو كل شيء دخل لسوق الشغل.
1: ما شاء الله، ودي
0: يعني
1: بشرى طيبه امل.
0: احنا غاديين في استراتيجيه ديال الجهه ديالنا ان
1: الحمد
0: شاء الله
1: لله.
0: نوصلوا. وفي نفس السياق بالنسبه للدراري ديال تطوير التطبيقات المعلوماتيه، هادشي كيكتسي اهميه متزايده نظرا للتحول الرقمي اللي كتعرفوا الجهه. دابا الجهه غاديه في الرقمنه كيف ما غاديه بلادنا في الرقمنه، وهاد الشباب اللي كنكونوهم كي يكونوا قادرين على تصميم وتطوير حلول رقميه كتستجيب لحاجيات المقاولات والحاجيات الجهه.
1: جميل. طيب سي محمد، وانت ادرى مني ان الفلاحه اليوم بجهتنا تعتبر من القطاعات الواعده، نتحدث عن 5000 هكتار اللي هي ما شاء الله ثوره فلاحيه هادئه رائعه، وجهتنا اليوم تمثل الفلاحة في واحد المستوى اللي هو بصراحة مشرف جدا، ونتحدث عن فلاحة عصرية. عن إذن هذه الجهة أيضا لها مستقبل واعد، وأكيد غادي تعرف استثمارات. إذن بالنسبة للمؤسسة اللي كتمثل فهي تبذل الجهد كبير من أجل أنها تنخرط في هذه الدينامية.
2: من طبيعة الحال سي أحمد، بالنسبة الاستراتيجيه ديال وزاره الفلاحه، لابد نشير الى انه كاين استراتيجيات الجيل الاخضر ل 2020 2030، وايضا كاين المخطط الجهوي للفلاحه اللي فيه عده ركائز اساسيه. الركيزه الكبرى اللي موجوده حاليا في هذه الاستراتيجيه الواعده للجيل الاخضر، التركيز بشكل كبير على العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية للتنمية في القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى جانب المواكبة ديال هذه المشاريع الكبرى المرتبطة بتحلية مياه البحر. فهذه الدينامية ديالنا في هذه الاستراتيجية كاين واحد الفولي اللي كي يحدد تكوين في المجال الفلاحي للمعهد ديالنا منخرط بشكل جدي، وفي تكوين الأطر التقنية اللي غتساهم في المواكبة ديال هذه المشاريع الفلاحية.
1: وكتكون مؤهلة طبعا
2: من طبيعة الحال
1: من خلال هذا التكوين. نعم.
2: والمعهد ديالنا كيساهم بشكل مباشر في التنمية الجهوية من خلال التكوين التأطير والمواكبة ديال الحاجيات ديال القطاع الفلاحي في الجهة. كنشتغلوا بشكل مستمر على إعداد كفاءات قادرة على تحسين الإنتاج الفلاحي، كما قلتي دعم الفلاحة العصرية، المساهمة في تثمين الموارد الطبيعية بالجهة. أيضا كنواكبوا المشاريع الفلاحية الكبرى، كنساهموا في تأهيل يد العاملة المحلية لخدمات التنمية المستدامة. وفي هذا السياق هذا تكوين أطر وتقنية متخصصين قادرين على المواكبة ديال المستجدات التكنولوجيا في المجال الفلاحي، حيث المجال الفلاحي رخصوا واحد الجيل جديد من الكفاءات التقنية اللي تكلف بالمواكبة والمساهمة في إنجاح هذه الأوراق استراتيجية.
1: جميل. بصراحة هذا الحديث معكم وانت سميت كأمال يتجه نحو آفاق الأمل بصراحة.

0: المجهودات التي تبذل، وهذا هو دور ديال الإذاعة اليوم، أننا نعرف بهذه المجهودات التي تبذل على مستوى هذه المؤسسات لنفخر بأنها اليوم متواجدة في جهتنا وتحديدا مدينة الدار. سي محمد، إلى عاد في كلمة ختامية، والله إلا بصراحة الحديث معكم كله فيه تفاؤل، فيه خدمة، فيه عمل، فيه إدماج الشباب ديال المنطقة، وهذا كيفرح. نعم.
1: في الحقيقة في الختام غادي نقدم واحد النصيحة
0: مزيان، وهذا هو اللي مطلوب.
1: للتلاميذ
0: نعم.
1: ديالنا، أنه أولا ياخذوا وقتهم في الاختيار التكوين اللي يناسب الميولات ديالهم،
0: صحيح.
1: وما يكونش الاختيار ديالهم عشوائي، لأن كل مسار عنده مستقبل دياله، ولكن خاص يكون
0: اختيار
1: عن
0: سليم.
1: قناعة،
0: آه
1: عن
0: صحيح،
1: قناعة،
0: وعن قناعة. صحيح.
1: الاختيار ديال التلاميذ ديالنا ما بعد البكالوريا يكون عن قناعة. ثانيا، خصهم يعرفوا أن التكوين في المجال الفلاحي ما بقاش داك التكوين التقليدي، وبالعكس ولا مجال حديث فيه تقنيات، فيه فرص كبيرة للتشغيل، سواء في التشغيل أو حتى في إحداث مشاريع خاصة. وفي الأخير كنقول لهم يركزوا مزيان في الدراسة ديالهم في البكالوريا، ويحضروا راسهم مزيان للمباريات ديال الولوج في المعهد، حيث هي أول خطوة باش يدخلوا لهذا المسار المهني الواعد.
0: صحيح. نعم. الله أمل نختم بك هذا اللقاء
2: أنا
0: إن
2: في
0: شاء
2: نفس
0: الله.
2: الإطار عندي نصيحة للشباب، هو تبع الشغف ديالك. الجهة كتستثمر في الشباب، كتعطي المؤهلات للشباب، ما عمرهم ما ردونا في أي حاجة كنا كنطلبوها لهم، كسوسوا الأكاديمية أو الوزارة أو لا. إذا أنت ما عليك غير تقرأ وتبع الشغف ديالك، وكن أكيد أنك غادي توصل. ولا احتاجيتي للمعلومة، هي كتعطاك في الراديو، حنا كنمشيو عندك باش نعطيوها لك، وممكن لك حتى انك تمشي للسنتر ديالنا ديال البتاس وتسول، كاين مدير بيداغوجي اللي يقدر يعطيك، كاينين دي كونسيي اللي متخصصين ويقدروا يعطوك،
0: مستشارين. نعم.
2: مستشارين اللي يقدروا يعطيوك المعلومة الصحيحة. وما تعطلش، ما تعطلش في التقياد في السيت، دخول ابارتيغ دو موا دو جوان، قبل لا تشد الباك ديالك حاول انك تسجل في لو سيت، وان شاء الله ما يكون غير خير.
0: أكيد إن شاء الله. إذا أحسن حاجة نختم بها باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام، أشكر ضيفي الكريمين سي محمد بن عبايل بصفته مدير معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالداخلة، وبنفس الحرارة كنشكر أيضا الأستاذة أمال تائب اللي حضرت بصفتها أستاذة بأقسام التحضير لشهادة تقني العالي تخصص تدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة، وباسمكم كنشكرهم لأن حاولوا يقربوا لنا المعلومة بطريقة اللي يفهمها أي واحد، وهذا هو المطلوب من هذه البرامج ديال التوجيه وديال التوعية. فبصراحة أحاطوا بكل ما يتعلق كل واحد في مجال اختصاصه أو مؤسسته، فنحييهم ونشكرهم بصراحة على التواصل ديالهم البيداغوجي اللي الفاعل ومثمر، ونتمناو لولادنا ومناتنا بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد إن شاء الله مسار اللي هو ناجح وسليم. دمتم سعداء وإلى اللقاء.
3: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
4: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
5: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غير عادي باش نتهنى من

0: يقطعوا الهبوط.
1: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
0: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
0: ايوا
1: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
1: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
3: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
4: فوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
5: صحتنا.
3: أهلا بكم أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، إلى حلقة هذا اليوم من برنامج صحتنا، وباسمكم أيضا جميعا أرحب بضيفتي الكريمة الأخت فوزية فشار، مسؤولة عن خلية الصحة التربية والتواصل بالمندوبية الإقليمية للصحة بجهة الداخل وادي الذهب. نشكرها دائما على تلبية دعوة البرنامج وعلى تواجدها الدائم معنا وعلى نصائح القيمة اللي تقدمها للمستمعين والمستمعات عبر الأثير. مرحبا بك فوزية. كنا في المرة الماضية تكلمنا عن داء السل، عرفنا به وعرفنا بأعراضه، عن يعني شكون هم الناس اللي هم أكثر عرضة لهذا الداء، ولنحاول اليوم إن شاء الله عن نتكلم أيضا عن تتم هذا الموضوع، عن شنو واجب فعله في حالة الإصابة بداء السل، واللي خاص المستمعين والمستمعات والمصابين أيضا بهذا الداء، داء السل، وغان الله وإياكم شره، الواجب عليهم عنهم يعدلوا.
6: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنبغي نوجه جزيل الشكر للإذاعة الجهوية للداخلة والعاملين بالإذاعة على يعني فتح باب التواصل مع المستمعين والمستمعات لتقديم النصائح فيما يخص يعني الحفاظ على الصحة ديالهم والوقاية من الأمراض.
3: نعم.
6: جوابا على السؤال أختي دوشا، يعني كيف يمكن الوقاية من داء السل؟
3: نعم صح.
6: في إطار برنامج الوطني لمحاربة داء السل، كما كان ذكر دائما أن وزارة الصحة عاملة برنامج وطني لمحاربة داء السل
3: على طول السنة. نعم.
6: كيكون هذا البرنامج بيرمانون، وفيه يعني مجموعة من التوصيات ومن التدابير للمحاربة والوقاية من السل. إذن إلى نجينا ناخذوا يعني لابارتي ديال الوقاية.
3: نعم.
6: كيفاش نحميو راسنا من داء السل؟ يعني من خلال التوصيات ديال الوزارة. أولا كاين التلقيح اللي خصنا نعرفوا، أن التلقيح اللي كيتعطى بالزيادة اللي كيدار في الدراع ديك السيمانة العشرية من الأولى، هذاك التلقيح ضد داء السل. كيحمي من داء السل. كذلك عدم مخالطة مرضى السل النشط، كما ذكرنا يعني كاين السل النشط والسل الصامت.
3: نعم.
6: السل يعني اللي صامت، النوع هذاك ما كيعاديش، ولكن النوع النشط كيعادي.
3: نعم.
6: عدم مخالطتهم، ولكن إذا كان ضروري المخالطة كيخصنا نستعملوا الوسائل الوقائية الشخصية.
3: نعم.
6: أقلهم ماذا؟
3: كمامة.
6: الكمامة.
3: أبسطه.
6: على الأقل نديروا الكمامة باش ما نعاديوش الناس اللي عزاز علينا على في الدار، الناس اللي كنخدموا معاهم في العمل. ملي غنمشي للسبيطار ما نعاديش هذوك الناس اللي في السبيطار، ما نعاديش مهني الصحة. على الأقل كندير الكمامة ديالي ملي كنجي نعطاس ولا نجي نكح، كندير واحد المنديل ورقي اللي كنحاول ملي نسالي نرميه في السلة المخصصة لهذاك الشيء ديال الأزبال. إذن هذه الأولى، المواظبة على إجراءات ديال النظافة الشخصية.

0: نعم
1: المنديل الورقي يعني كلينكس اللي كنقولوا، وكنأكد على التهوية الجيدة ديال يعني أماكن العيش. كيقول لك الدار، هذا مثال، الدار اللي كتدخل ليها الشمس
0: ما كيدخلها
1: ما
0: المرض.
1: كيدخل ليهاش الطبيب
0: نعم
1: ولا المرض.
0: نعم
1: فمثلا دور الحضانة كي خصها تكون مهوية، القاعات الدراسية خصها تكون مهوية، الغرف المنزلية تكون مهوية ومشمشة، المكاتب، كل ما كانت التهوية هذا كيخلي بأن ديك المكان يعني
0: يعني آمن.
1: آمن، وكيحمينا من هذيك الأمراض ديال مثلا هذا اللي كنهضروا عليه ديال السل. كاين التحسيس مهم فاش في الكشف
0: نعم
1: المبكر،
0: مبكر. نعم
1: كل
0: طبيعي،
1: ما كشفنا عليه
0: كل ما
1: مبكرا
0: كان أفضل. نعم
1: في حالة ظهور هذيك الأعراض اللي قلناها قبيلاتي، إنسان كيكح 3 سيمانات هو كيكح،
0: نعم
1: وبعض المرات كيخرج واحد التنخيمة
0: فيها الدم.
1: اللي
0: نعم
1: كتكون فيها واحد الخطوط ديال الدم،
0: نعم
1: كيحس براسو بدا كيضعف،
0: يضعف. نعم
1: ما عندوش الشهية، ما كيجي كيعرق في الليل. يعني هادو أعراض
0: واضحة.
1: نمشي ندير الكشف، ما خسرت والو،
0: والكشف
1: كلشي بالمجان.
0: نذكروا دائما عن الكشف بالمجان
1: وإلا كان
0: والدواء بالمجان
1: فوالا
0: والتتبع بالمجان.
1: بالمجان
0: إذا ماذا ينتظر هذا
1: نمشي
0: المريض؟
1: نمشي نقضي يعني مسائلي، باش إلا كان في داء
0: نعم
1: السل كنكون اكتشفته على بكري. والأهم من هذا الشيء كله أختي دوشة، فيما يخص محاربة بزاف ديال الأمراض،
0: نعم
1: هو تقوية الجهاز المناعي.
0: المناعي. نعم
1: باش كيفاش غادي نقوي الجهاز المناعي ديالنا؟ بالحصول على تغذية
0: السليمة. نعم
1: صحية ومتوازنة، ممارسة نشاط رياضي، الجسم راه خصو يتحرك، كل ما تحرك الجسم الأكسجين كيدخل مزيان للخلايا، والخلايا كيخدموا والجهاز كيخدم، حيت حنا معرضين أننا تكون عندنا يعني خلايا ضارة وخلايا غير ضارة. كل ما كان الجهاز المناعي يعني قوي كيطرد هذيك الخلايا الضارة،
0: نعم
1: كل ما كان الجهاز المناعي ضعيف
0: نعم كلما انتشرت البكتيريا أكثر.
1: كتبقى هذيك الخلايا
0: نعم
1: الضارة وكتكاثر وكدير لنا المرض.
0: نعم
1: راه كله يعني السر كله كيكمن في تقوية الجهاز المناعي، حتى أمراض السرطانات اللي هي غير
0: نعم
1: معدية.
0: نعم
1: كل يعني للأسف رجعت التغذية عند يعني شبابنا
0: غير
1: وهذا
0: منتظمة. نعم
1: غير منتظمة غير
0: للأسف. نعم
1: متوازنة، وجبات سريعة،
0: نعم
1: النوم ما كاينش، الناس ما بقاتش كتنعس،
0: نعم صحيح.
1: التوتر التوتر.
0: نعم
1: فبحال دابا مثلا نقول لك مثلا في البلدان يعني المتقدمة والمتطورة اللي كان يعني المستوى العيش ديالها
0: نعم
1: طالع،
0: نعم
1: كانوا حتى هذيك الجلبة ديال داء السل حيدوها، لأنهم هما يعني النيفو دو في
0: واثقين في الفصول. نعم
1: مزيان، التغذية عندهم داك الشيء. ولكن بحال اللي كان داك الساعة داء السل عندهم قليل، رجع بان مناش من التوتر
0: نعم
1: والقلق.
0: نعم
1: راه نقدر
0: يعني
1: نكون
0: الأكل
1: كناكل
0: غير صحي.
1: مزيان
0: نعم
1: وكناكل مزيان وكنتحرك، ولكن انا دائم التوتر ودائم القلق، هذا كيأثر على الجهاز المناعي، وبالتالي كنكون عرضة للأمراض. إذن كنحاولوا نديروا تغذية صحية، نشاط بدني، الحصول على النوم الكافي، تجنب التوتر، التدخين والكحول خصوصا يعني
0: تجنبها.
1: المخدرات،
0: نعم ندرها
1: وكاع
0: بالصحة.
1: الاماكن المزدحمه اللي
0: نعم
1: فيها الناس بزاف وضيقه وما مهوياش نحاول نتجنبها.
0: رانا
1: هادو هما
0: دائما
1: التدابير.
0: كنتكلموا للتذكير عن يعني المصاب بداء السل. نعم هذه النصائح موجهة للمريض. نعم
1: هذه يعني بصفه عامه، بصفه عامه يعني نصائح باش نحمي راسي من داء السل.
0: العدوى. نعم
1: هذه نصائح يعني ماشي للمريض، هذه للناس اللي مازال ما مراتش وكيخصهم يحميوا
0: جيد
1: نفسهم.
0: من
1: كيفاش
0: الإصابة
1: غادي نحمي نفسي باش ما يجينيش السل؟ نحاول نقوي المناعة ديالي عن طريق التغذية والنوم الكافي وابتعاد عن القلق والتوتر،
0: صحيح.
1: نحاول نتجنب ديك الأماكن المزدحمة اللي كيكونوا فيها الناس بزاف وما مهوياش، نحاول يعني البيت ديالي نهويه ويكون مشمش. داك الشيء علاش كنقولوا هنايا راه كتدخل قطاعات أخرى في محاربة داء السل، يعني داك التهيئة الحضرية، يعني
0: صحيح.
1: داك
0: نعم
1: الرخصة للبناء كيفاش كتعطى للديور بأنه كيخص تكون الدار مشمشة ومهوية، الدار اللي ما عندهاش اللي عندها غير فرزاطه واحده كيقول لك خصك دير لاكوغ باش كيكون واحد دائما
0: متوين
1: الغرف تكون
0: مهوية.
1: مهويه.
0: نعم

0: داخلين هو
1: هذا يحيلنا بان راه كاين مجموعه من القطاعات اللي داخله في اطار هذه البرامج الصحيه
0: يعني
1: باش كتعاون وزاره
0: كتكون
1: الصحه.
0: كتكون الفرقاء جميعا يعني
1: نعم نعم وبيان سور كيخصنا نكونوا واعيين بالعلامات ديالو الاوليه باش نمشيو ونكشفوا عليه في المراكز الصحيه، ولا كان فينا داء السل كنكونوا مشينا في مراحل يعني اللي على بكري، دونك العلاج كيكون حتى هو يعني مضمون الى تبعنا الالتزامات ديالو.
0: نعم، اذا تاكد المرض بانه مصاب بداء السل شنو الواجب عليه فعله؟
1: نعم يعني دابا فتنا الوقايه.
0: نعم.
1: للاسف ان الواحد يعني تاكد عنده داء السل، اذا تاكدت الاصابه بداء السل النشط كيخصنا ناخذ مجموعه من الاجراءات.
0: ذكروا دائما على النشط، قلتي على انه هو الذي يعدي.
1: نعم خصنا نلتزموا باش بواحد الاجراءات باش جوج الحوايج، باش هذاك باش نبرى.
0: نعم.
1: انايا كمريض بداء السل كنبرى،
0: وباش
1: ما نعاديش وحدين اخرين.
0: نعم
1: يعني خص دائما يكون عندي داك لو سوسي انني خصني نبرى حيت انا تاكدت الاصابه ديالي، معليش كيخصني
0: نتقبلها المريض.
1: نتقبلها ونتشافى، وكيخصني نحاول ما نعاديش الناس الاخرين. شنو هي الاجراءات اللي خصني ندير باش نحقق هاد الجوج، انني نبرى وما نعاديش الناس؟ نلتزم حرفيا بالوصفه الطبيه للطبيب المعالج، خصني نلتزم حرفيا. علاش؟ لانه كيعطيه هما الطبيب كيعبروا كيعرف اشنو هو الدواء اللي غيعطيه.
0: نعم.
1: شحال ديال الدواء.
0: نعم.
1: كيخص داك المريض يلتزم بها، كيقول له مثلا كيخصك تاخذ هذا الدواء وتجلس واحد الساعه ونص او ساعتين عاد تاكل.
0: نعم.
1: علاش؟ باش داك الدواء كيدير المفعول
0: ديالو.
1: لان كيدير المفعول ديالو على معده فارغه، هذه خصني نحترمها.
0: نعم ضروري،
1: ماشي حتى نفيق وناكل وعاد نقول لي محقه يلا ارو لي نشرب الدواء. لا، كيخصو ياخذو على معده فارغه باش كيدير الدواء المفعول ديالو، وهذاك شحال عطاه عدد الجرعات كيخصو يلتزم بها وما يفوتهاش. وراه كيقولوا له كيخصو كل نهار نورمالمون 7 سور 6 يعني كل نهار كيخصو يشرب الدواء.
0: نعم.
1: وكيخصو يلتزم به. شنو كيوقع اختي دوشا؟ ان الانسان كيكون مريض.
0: نعم.
1: مهدود كيبدا الدواء باش كيحس
0: تحسن،
1: يحس بواحد التحسن.
0: نعم.
1: كيقول انا يا علاش 6 شهور نبقى نشرب الدواء راه ضرني
0: للاسف. نعم
1: كيحبس،
0: وهذا يقع كثيرا.
1: حنا غنطرقوا ليه من بعد.
0: اذا
1: نبقاو في شنو هي الاجراءات.
0: نعم.
1: انه كيخصو يتبع دوك يلتزم بهم اللي قالوا له يديرها، خصو يديرها فيما يخص العلاج بالدواء. انه في ذاك الاول في الاسابيع الاولى لانه كيكون باقي معدي، خصوصا اذا كان عنده فريه، خصوصا اذا كان عنده فريه كيكون معدي في الاول. كيخصو يبقى في البيت ديالو ويلتزم الراحه وياخذ الدواء ويعزل نفسه. ديك واحد عنده واحد 3 الاسابيع.
0: نعم يتبع نصائح الطبيب وهذا مهم.
1: نعم ويحرص باش يدير الكمامه الا كان مع شي حد، ولا اضطر انه يخرج من الدار يحاول يدير الكمامه. منين يبغي يعطس يبغي يكح.
0: نعم.
1: يدير المنديل الورقي، يهوي الدار، خاصه ضروري تهويه الدار، نحلو شويه دوك الشراجم ونخليو الشميشات تدخل.
0: نعم.
1: الا بغى الا جاتو ديك بغى.
0: نعم.
1: يتدخل ما يلوحش في الشارع.
0: نعم.
1: يدير منديل يديرها في منديل، ومن يلقى داك
0: يخلي حد يقيسها بيدو باش ما ينعدمها.
1: وفي داك الاول راه الطبيب كيعطيه واحد الشهاده طبيه انه الا كان كيقرا ولا كان كيخدم.
0: نعم.
1: كيرتاح حتى كياخذ الدواء شويه المفعول ديالو، وخصوصا ما يبقاش يكون معدي. حيت اين فوا كي واحد كدوز كي قلنا لك واحد 3 الاسابيع الاكثر 4.
0: نعم.
1: الاسابيع المريض ما كيبقاش معدي،
0: وهذا مهم
1: يعرفوا الدواء ديالو.
0: وبالنسبه باش عندهم ذاك الهاجس ديال الخوف من
1: عندهم. لا لا لا، خص غير ذاك الاول. نعم. خصو يكون واعي غير بداك الاول، يصبر ويكون عارف راسو بانه راه الا كح وطلق ديك الكحه ديالو في الهواء راه كتستنشقها واحد اخر، يقدر عادي اقرب الناس اللي هما وليداتو
0: الاسره
1: ديالو. وحنا زعما يعني كنخافوا على افراد الاسره ديالو.

0: الحمد لله مسلمون ومؤمنون
1: ما
0: بالله،
1: بغوش
0: وقدر
1: الضرر
0: قدر
1: للناس.
0: الحمد لله، وهذا ما غادي يمكن الشفاء منه. نعم صحيح.
1: إذن النصيحة اللي كنعطيو للناس اللي مصابين بداء السل أنهم يتبعوا العلاج ديالهم، لأنه هو الطريقة الوحيدة باش يحميوا الصحة ديالهم،
0: نعم
1: الطريقة الوحيدة باش يحميوا الصحة ديالهم. وأنه
0: نعم
1: يعني خص الناس اللي عندها الجهاز المناعي ضعيف تكون واعية بهذه
0: مسألة.
1: الخطورة ديال هذا المرض هذا، لأن الجهاز المناعي ما كيمناش. نكونوا حنا نقدروا نكونوا في نفس البلاصة، وأنا أن الجهاز ديال المناعي ديالي ضعيف وأنت الجهاز المناعي ديالك قوي، أنت اللي قوي عندك،
0: نعم
1: ما يجيكش السل، أنا يجيني السل. إذا خصنا نكون واعين الناس اللي
0: نعم كلها
1: كيديروا.
0: مناعته، نعم كل انسان
1: نعم
0: عنده
1: حنا
0: المناعة ديالو،
1: معطينا الناس اللي عندهم
0: وهذوك
1: أكثر
0: الناس اللي عندهم
1: خطورة،
0: ذاك مثلا يعني الصامت اللي يمكن يوم قلت ينفجر يوما ما
1: الناس اللي عندهم
0: يظهر.
1: يعني النوع الصامت هذوك غير معديين، ولكن إلا كان يعني لظروف ما الجهاز المناعي ديالهم هبط كيولي نشيط
0: ويعالجوا، بتتم علاجه بالأدوية. نعم
1: كيتم العلاج ديالو. الحمد لله. يعني كما احنا كنقولوا الوقاية خير من العلاج.
0: نعم ولا إلى ما استعملوش الدواء
1: إلا
0: كان الناس،
1: يعني الإنسان إلا ما استعملش الدواء
0: هذا اللي عنده
1: ولا
0: الصامت
1: استعمل،
0: مثلا. نعم
1: لا اللي عنده الصامت ما كيحتاجش العلاج،
0: نعم
1: ما كيحتاجش العلاج، كيحتاج غير أنه ياخذ التدابير الوقائية.
0: نعم
1: كيقدر يكون عارف، يقدر يكون هو كاع ما عارف
0: عارف
1: راسو عنده،
0: المصابين. نعم صحيح صحيح
1: غير يعني إنسان دائما ياخذ
0: دائما،
1: ديك
0: هذا واجب كاع على على كل
1: التدابير الوقائية ديال أنه الواحد يغسل
0: حماية.
1: يديه
0: نعم
1: ويحاول
0: حاول النظافة،
1: النظافة الشخصية،
0: تجنب
1: يحاول
0: الأماكن المزدحمة.
1: نمط
0: نعم
1: العيش السليم باش كيحمي الجهاز المناعي ديالو. ربما السؤال اللي نقدروا نطرحوه دابا كيقول لك وأنا مريض بالسل،
0: نعم
1: إيوا واش غنقدر نتعالج ولا لا؟
0: أي مرض يطرح هذا التساؤل. نعم كيكون عنده هاجس الخوف
1: كيقول
0: وهاجس
1: انا غنقدر ندير الدواء ولكن واش غنبرى؟ راه بزاف الامراض الناس كدير الدواء وما كتبراش.
0: نعم
1: هذا السل صعيب وهد لي الصحه ديالي وضعافيت، ما بقيت قدرت نخدم، ما بقيت قدرت مثلا نقرا، ما قعدتي جهد، كيفاش غندير؟ واش غادي نبرى؟ كنبغيو نطمئنوا الناس، نطمئنوا من هذا المنبر انه داء السل الحمد لله، الحمد لله
0: نعم
1: انه كيتعالج، ولكن بشرط، بشرط ان الانسان خصو يصبر ويلتزم، لان الشفاء
0: بالوقت اللي نعطى
1: ممكن.
0: الطبيب الفترة المحددة للعلاج يجي بالواجب الاحترام، ما يقول أنا عندي شهرين وبريت
1: هذا هو
0: نعم
1: الخطأ اللي
0: كتوقع
1: كيديروا،
0: في خطأ،
1: كيخليو الناس مهني الصحة
0: خطأ
1: كيمشيو
0: شائع.
1: يقلبوا
0: نعم
1: عليه، حيت كيتبع في المركز الصحي، كيكون الدوسي ديالو
0: ما تلاقي رجع.
1: كيجي المركز الصحي مثلا كل اسبوع ولا كل واحد الوقت محدد باش كياخذ الدواء ديالو وكيمشي. ياك كيحس براسو ولا لاباس، وراي كتبدا الدواء ديك
0: هذا
1: الشهر
0: المفعول.
1: شهرين
0: نعم
1: كتحس براسك بخير. كيقولوا انايا علاش غنبقى نتبع وما قالوا لي 6 شهور؟ بزاف
0: صافي
1: ست
0: ما كان
1: شهور
0: عندي والو.
1: يمكن انا الحاله ديالي كاع ما كتبغي 6 شهور، انا وليت لاباس. اش كيوقع هنا اختي دوشه؟ ما كيبراش اولا، راه ما كيبراش، ياك كتدهور الحاله الصحيه ديالو، غير يلا حس هو حس براسو شي شويه، ياك
0: وقطع
1: واحد الوقيته
0: العلاج.
1: كتدهور
0: نعم
1: الحاله الصحيه
0: نعم
1: ديالو. علاش؟ لانه كيظهر السل اكثر فتكا، يا اما اوليو من 6 شهور كتولي عام وكتر كتر العام ونص.
0: وهذا الأخطر. نعم هذا خطير
1: وهو ما
0: جدا،
1: حمدش الله على 6 شهور،
0: ستولي
1: هو
0: عام.
1: ولا في عام ولا عام ونص. بعض المرات ما كيبراش. علاش؟ لان هذاك الجرثومه اللي كتسبب داء السل عطيتيها الوقت فين تعرف على هذاك الدواء وكونات
0: تحاربوا
1: مناعه منه. يعني انت وخرجعتي يعني حسيتي بالحاله ديالك تدهورات وقلتي واعوذ بالله نرجع تاني عندهم نقول لهم راه انا سمحوا لي قطعت الدواء وراني رجعت مرضت، انا عاود داويوني، كيقدروا يعطيوه الدواء ما كيبقاش يقضي.
0: المفعول
1: علاش؟
0: ديالو
1: لان الجرثومه
0: تاشرت.
1: منين حبستي الدواء
0: نعم
1: عطيتيها الوقت،
0: هذا خطير وخطير
1: عطيتيها
0: جدا،
1: الوقت انها هي تعرف على هذاك الدواء،
0: تولي
1: حيت
0: تحاربه.
1: الجراثيم ذكيين،
0: نعم صحيح.
1: ذكيين. علاش دائما كيقول لك الطبيب منين يقول لك 8 ايام ديال الدواء دير 8 ايام،
0: التزم
1: من
0: بثمانية
1: يقول لك
0: أيام
1: 10 ايام دير 10 ايام، من يقول لك 15 يوم

0: دير 15 يوم حيت كتبقى كتعطيه الدواء كل نهار هذيك الجرثومه حتى كتقضي عليها مره. ملي انت غير كتعطيها واحد شويه وتحبس هي كتكون باقه ما ماتتش.
1: بحال عطيتيها فرصه،
0: عطيتيها فرصه قالت ارا نتعرف على هذا الدواء اللي غيقضي عليا اشنا هي التركيبه ديالو. كتنوض كدير حتى هي مضادات ضد هذاك الدواء،
1: خدامه مع راسها،
0: خدامه انتيليجونت. وبالتالي ملي انت كاع كتولي فواحد الحاله يعني كتسمى لا غوشيت كترجع تمرض وكتمرض اكثر ملي واخا تبقى تشرب الدواء دي فوا ما كيقضيش لك، لان هذيك الجرثومه دارت هي وسائل دفاعيه واخا تشرب عليها الدواء ما هي ما
1: عندهاش سوغ فيك. واش هو السبب هذا؟ انت اللي مسبب فيه نفسك للاسف الشديد.
0: داكشي علاش كنحاولوا حنا مهني الصحه كنبقاو نركزوا على الاهميه ديال تتمه العلاج. كنقولوا لها المريض كمل دواك حتى الاخر، قلنا لك 6 شهور دير 6 شهور واخا تولي تحس براسك مزيان. شتي اختي دوشا المرحله العلاج فيها 6 شهور، كل شهرين كيمشي عند الطبيب كما قلنا في هذاك المركز ديال التشخيص كيعاودوا يديروا ليه التحليله ديال التنخيمه ياك، وكيلقاوها الحمد لله مزيان ما بقاش،
1: كيعطوه الدواء
0: وكياخذ عاوتاني الدواء الحمد لله، وثاني كيدوز شهرين وكيدير التحليله وكيلقاوها مزيانه، كيزيد كيقولوا له دير شهرين اخرى يعني كيدير 6 شهور حتى كيدير التنخيمه الاخرى كتخرج مزيانه، كيقولوا له انت الحمد لله
1: شوفي تماما
0: الشفاء.
1: هذا هذا الا التزمتي التزام
0: خاص
1: بالوقت،
0: الانسان يلتزم
1: وتتبع نصائح الطبيب.
0: واش متوفر بالمجان؟ تخيلي كل ماشي
1: نعم
0: متوفر بالمجان، عرفتي شحال غتخسر تاع الفلوس؟
1: نعم
0: راه فلوس كثيره اختي دوشا.
1: نعم صحيح،
0: يعني الامراض اللي ما داخلاش في اطار برامج صحيه المريض راه كيخسر فلوس صحيحه
1: صحيح.
0: ما بين الراديو
1: صحيح،
0: ما بين الطبيب ما بين التحاليل والدواء يعني ملي كتخصك تاخذ الدواء مده طويله عرفتي صافي الشاغ. وانت هذا يعني في اطار تحسين الصحه العموميه الوزاره دارته في برنامج، اي مرض في برنامج وطني كتكون انت الدوله متكلفه لك
1: بالجميع
0: بالمرض من التشخيص حتى للعلاج،
1: وهذا الحمد لله جيد.
0: اش خصو المريض اش خصو يدير؟
1: شي نفتخروا به الحمد لله على وجود في بلدنا الحمد لله ربي حامدين الحمد لله.
0: حيت الى ما حميناش بعضياتنا
1: نعم صحيح
0: المرض كيكثر. نعم. انا يا مريض ولا قلت هو صافي انا ما يا لوغ ما في علاش غندير الكمامه خلي
1: خلي بنادم ثاني تعدانا
0: واحد كيعادي 10 و10 كيعادي وهذا وكتبقى وتخيلي كل شيء يولي لك مريض بالسل يعني المنظومه هذا. اذاك الشيء علاش الوزاره كتحرص على هذا البرنامج الوطني لمحاربه داء السل باش كنحميو الناس من اولا الوقايه
1: حمايه المجتمع
0: من الحمايه وخصوصا يعني من الاشكال اللي كتكون ريزيستانت هذيك هي الصعيبه. داك الشيء علاش كنتمنى ان المستمعين والمستمعات يوعوا بانه هذا مرض السل هو قابل للشفاء
1: الحمد لله
0: بشرط التزام بالنصائح
1: ويعني تتبع نصائح الطبيب ويعني نشر التوعيه ونشر التعريف بهذا المرض اللي ابواب الاذاعه مفتوحه لمثل هذه البرامج اللي هي توعويه واللي انتم متعاونين معنا
0: مجال
1: الصحه وايضا للتعاون الجميع اي مسؤوليه الجميع مسؤوليه الجميع كمواطنين سواء مجتمع مدني مؤسسات يعني تابعه للدوله هي معنيه بهذا المجال الكل يجب ان يساهم
0: في التحسيس
1: ويشارك
0: في
1: التحسيس والتعريف والتوعيه
0: نعم.
1: بهذا المرض اللي هو مرض فتاك واللي الدوله واضعه التي عنا برنامج سنوي الحمد لله متوفر على مدار السنه
0: في خدمه المواطنين
1: نعم المراكز الصحيه المتواجده باي مدينه في مدن المملكه.
0: نعم اختي توشا هدف يعني احنا اليوم هضرنا على داء السل اللي كيقيس الرئتين
1: نعم.
0: لانه هو اللي كيكون معدي
1: منتشر نعم معدي
0: نعم.
1: نعم صحيح
0: اللي نبغي نعاودوا نذكروا به المستمعين والمستمعات ان داء السل كيقدر يقيس اعضاء اخرى كما كنقولوا دائما
1: يعرفوا يعني
0: بالرغم انها ما كتكونش معديه يعني احنا دابا عطينا واحد الحيز كبير لداء السل اللي كيقيس الرئتين علاش لانه كيعادي وبالتالي
1: حاجه كتعادي
0: كتخلق مشكل للصحه العموميه. دابا يعني الوزاره كتعطي اهميه عاوتاني الاشكال ديال داء السل الغير المعدي اللي كيقيس الاعضاء الاخرى هذه للاسف راه 53%
1: مرتفع جدا
0: حتى هي خلقه مشكل.

0: وداك الشيء علاش يعني في داك البروسيسوس ديال التشخيص، يعني منين ما كيبانش ان يعني ما كاينش في الريه، لان الطبيب ديال الصدر هو اللي مكلف بداء السل اللي كاين في الريه. لنفرض مثلا لقاو عنده داء السل في العظم مثلا، كيمشي عند الطبيب اللي مختص مثلا في العظام، لقاوه له مثلا في الغدد اللمفاويه، او مثلا لقاوه له في الدماغ، كيمشي عند النوخ وكيتبع معاه، كيقدر يقيس الجهاز الهضمي، دونك يمشي عند الطبيب اللي مختص في الجهاز الهضمي. على حساب
1: هذا اذا تم، عفوا المقاطعه، هذا اللي كتقول لك، اذا تم اهمال يعني معالجه المرض من
0: يعني
1: البدايه
0: كيتطور،
1: ممكن يصيب هذه الاعضاء الاخرى،
0: حتى هي كتخلق مشكل للمريض.
1: نعم.
0: يعني هنا ما كيعاديش
1: عنها. نعم.
0: ولكن يعني كتطور الحاله.
1: نعم صحيح.
0: كتطور الحاله وكتكون صعيبه في الشفاء، ولكن الى الانسان يعني قدر انه يمشي يكشف على راسه على بكري، يعني
1: أفضل.
0: من هنا كنبغيو نقولوا هذا يعني في اطار البرامج الصحيه، ماشي غير طبيب الصدر، كيقدر يمشي عند النوغ، يمشي عند الطبيب ديال الجهاز الهضمي، يمشي عند الطبيب ديال الغدد، يمشي عند المهم. الاصابه ديال هاد الجرثومه كتقيس مش غير الرئه، كتقيس يعني اعضاء اخرين. وهنا وجب دائما ان الانسان يدير الكشف المبكر ويلتزم.
1: نعم.
0: بالوصفه الطبيه، ويفهم انه
1: مريض.
0: الا يحس
1: فهم
0: الا
1: انه مريض
0: الا ما تبعش
1: يجب
0: الدواء
1: تتبع العلاج،
0: راه غيطيح في الحالات ديال
1: اخطر.
0: الغوشيت والحالات ديال المقاومه على ريزيستانس، اللي كتكون اصعب في العلاج.
1: نعم.
0: والناس اللي هما عرضه، اللي حاسين بان المناعه ديالهم ضعيفه، ناس السكر، ناس اللي كيديروا تصفيه الدم، الناس اللي عندهم التهابات مزمنه، الناس اللي كيديروا زراعه الاعضاء، يعني الناس ديال فقدان المناعه المكتسبه، الناس اللي عندهم توتر دائم. هادو كيكونوا ناس عرضه للامراض، كيخصهم يمشيوا ويكشفوا على نفوسهم ويلتزموا بالوصفه هذا، ويحمي نفسه
1: ويحمي مجتمعه واسرته. نعم.
0: المحيطين
1: ديالو
0: بالكامل. المحيط ديالو.
1: نعم. اذا ناتي على نهايه حلقه هذا اليوم من برنامج صحتنا باسمكم جميعا. اشكر ضيفتي الكريمه الاخت فوزيه فشار، مسؤوله عن خليه الصحه التربيه والتواصل بالمندوبيه الاقليميه للصحه بجهه الداخل وادي الذهب، ونتمنى ان شاء الله ان نستضيفها في حلقات قادمه باذن الله. لكم تحيات دوشا بكار، نعيمه ابي دار، دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء في الاسبوع القادم بحول الله.
2: صحتنا. أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة. إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: حديث المجلس العلمي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في هذه الدروس المباركة وفي إطار مشروع خطة تسديد التبليغ. هذا المنهج الذي يهدف من خلاله العلماء إلى إصلاح تدين الناس. والموضوع هذا الدرس المبارك هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في أداء أمانة القرآن، والنصوص على هذا كثيرة. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ففي إطار خطة تسديد التبليغ وطبقا لتوجيهات الرسالة الملكية السامية الداعية إلى العناية بأمانات الرسول صلى الله عليه وسلم المذكورة في قوله سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالحديث عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في أداء الأمانات وكيف تلقاها عنه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وذلك من أجل الاقتداء والاهتداء بهم في الجمع بين العلم والعمل، بدءا بأولى هذه الأمانات التي هي كتاب الله تعالى القرآن الكريم. ومن المعلوم أن القرآن الكريم بدأ يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، والحكمة من ذلك أن يكون الصحابة قادرين على استيعابه والعمل به. يقول الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. كما ضمن الله تعالى حفظه وبيانه للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال جل جلاله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج أي يعاني من التنزيل شدة مخافة ضياع القرآن منه، فأنزل الله تعالى هذه الآية. ومعنى قوله تعالى إن علينا جمعه أي جمعه لك في صدرك وتقرأه. ومعنى قوله تعالى فاتبع قرآنه أي فاستمع له وأنصت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستمع لجبريل عليه السلام بإنصات المتلقي وخشوع المتعبد حتى يفرغ من التلاوة فيقرأه النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نقش في صدره نقشا، ثم يدعو أحد كتاب الوحي وهم كثر يقاربون الأربعين فيمليه عليهم فيكتبوه. ثم بعد ذلك تكون هذه الآيات النازلة موضع نشر وتطبيق وعمل، فما تنزل عليه آيات أخر إلا وقد بادر الجميع إلى العمل بما نزل، فجمعوا بين العلم والعمل والحفظ والفهم والتلاوة والتزكية. ويجسد هذا المنهج الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذ يقول: لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا

0: يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل الصورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها. ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه، وإنما ينثره نثر الدقل أي يرميه كما ترمى الثمرة الرديئة. فهذا الصحابي الجليل يحكي حالهم مع القرآن وأنهم يؤتون الإيمان قبل القرآن، يعني أنهم آمنوا بربهم وخضعوا لأمره ونهيه وتحرروا من أهوائهم، فكانوا على استعداد تام لتلقي الوحي والعمل به آية آية وصورة صورة. ويشكو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من قوم في آخر عمره وقد توفي سنة 73 من الهجرة أنهم يؤتون القرآن قبل رسوخ الإيمان في قلوبهم، فيحفظون القرآن كله ولكنهم لا يتعلمون حلاله ولا حرامه ولا يقفون عند أوامره ونواهيه. هكذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام مع القرآن، وتعاملوا معه تلاوة وتدبرا وعملا ونشرا، وهم في غاية السعادة والإحساس بالعناية القرآنية بهم، منتظرين تنزلاته في سائر أحوالهم، فرحين بما يأتي به من حلول لمشاكلهم وفتاوى لأسئلتهم وتقويم لسلوكهم طوال 23 سنة من التنزيل. فلما نزل قول الله تعالى في موقف عرفات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى جمع من الصحابة الكرام، فقيل لهم: لما تبكون وقد أتم الله علينا نعمته؟ قالوا: نبكي لانقطاع خبر السماء. فإذا كان القرآن الكريم تاما من حيث النزول فإنه حبل الله الممدود ما بين السماء والأرض إلى يوم الدين، وهو الهدى والنور المبين والشفاء لما في الصدور، من عمل به نجا ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ولا تزال الأمة بخير ما استمسكت به. وإن بلادنا والحمد لله بلاد الدين والقرآن، حافظة للقرآن محفوظة به. فاللهم ارزقنا بركة القرآن، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الكريم، وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، والحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وجعل سيرته نورا يهدي القلوب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في غمرة احتفالات الأمة المغربية بمرور 15 قرنا على بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واستحضارا لما حملته الرسالة الملكية السامية من دعوة إلى التأسي بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، واستلهام سيرته في بناء الإنسان والمجتمع، نقف اليوم عند محطة عظيمة من محطات السيرة النبوية، الهجرة إلى الطائف. بعد أن فقد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب وزوجه الوفية خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، واشتد أذى قريش، ضاقت الأرض بالدعوة في مكة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا مدينة الطائف يلتمس نصرة لدين الله عز وجل، ويبحث عن قلوب تحمل نور الرسالة. لم يخرج طالبا ملكا ولا سلطانا، ولكنه خرج حرصا على هداية الناس. عرض النبي صلى الله عليه وسلم دعوته على سادة ثقيف، فقابلوه بالسخرية والاستهزاء، وأغروا به السفهاء والصبيان، فجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدميت قدماه الشريفتان. وهنا تتجلى عظمة الموقف، لم يدعو عليهم ولم يطلب الانتقام، بل رفع يديه إلى السماء وقال دعاء يهز القلوب: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا لها من لحظة، يا لها من لحظة اجتمع فيها الألم والتوكل والضعف واليقين. جاءه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين، فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وهنا تتجلى الرحمة في أبهى صورها، رحمة فوق الجراح وأمل فوق الآلام. مستمعي الكرام، ماذا نستخلص من هذا الحدث العظيم؟ أولا، أن الطريق إلى الإصلاح ليس مفروشا بالزهور، بل يحتاج إلى صبر وثبات. ثانيا، أن الداعية الصادق لا يحمل في قلبه حقدا، بل يحمل رسالة ورحمة. ثالثا، أن بعد كل محنة منحة، فبعد الطائف جاءت بيعة العقبة، ثم الهجرة إلى المدينة وقيام دولة الإسلام. مستمعي الكرام، إن الهجرة إلى الطائف ليست قصة ألم فقط، بل هي مدرسة أمل، ليست لحظة انكسار بل ميزان عظمة، فلنتعلم منها أن من توكل على الله كفاه، وأن الرحمة أقوى من الانتقام، وأن المستقبل للصابرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

كل وين هو بون مدلول وين كل ليه وين فضول الناس يلا تتمع للحال على مدحر.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم الله أكبر الله أكبر

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

فلأنت من خلق الجمال وأشهد، وإذا شدوت ناداك طيرا صادحا، فلأنت من

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يأتي هذا الدرس المبارك في إطار الرسالة الملكية السامية التي وجهها مولاي أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، ذلك الحدث العظيم الذي غير وجه التاريخ وأضاء للإنسانية طريق النور والرحمة والهداية. حديثنا اليوم سيكون عن أطهر نسب وأشرف سلالة عرفها التاريخ، نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع الإرهاصات والعلامات التي سبقت ظهوره الكريم، إذاناً بميلاد عهد النور. لقد اصطفى الله تعالى نبيه الكريم من خير البيوت وأطهر الأنساب، فكان نسبه صلى الله عليه وسلم طاهرا متصلا بالأنبياء. روى مسلم بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. فهذا هو القدر المتفق عليه من نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم. فعدنان من ولد إسماعيل نبي الله بن إبراهيم خليل الله عليهما الصلاة والسلام، فقد اختاره الله عز وجل من أزكى القبائل وأفضل البطون وأطهر الأصلاب، فما تسلل شيء من أدران الجاهلية إلى شيء من نسبه صلى الله عليه وسلم. فلهذا الاختيار دلالة واضحة على أن الله عز وجل ميز العرب على سائر الناس، وفضل قريشا على سائر القبائل الأخرى. فقد روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت رسول الله عليك السلام. فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق ثم جعلهم فرقتين، فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم ظهرت في العالم علامات وإرهاصات تنبئ بقدوم هذا النور العظيم، منها ما وقع في عام الفيل من حماية الله لبيته الحرام حين أهلك جيش أبرهة الحبشي الذي قصد هدم الكعبة، فكانت تلك إشارة إلى أن لهذا البيت ربا يحميه، وأن نبيا سيبعث منه قريبا. وكذلك ما

0: الناس ليلة ميلاده الشريف من نور أضاء قصور الشام، وانطفأت نار المجوس التي لم تخمد منذ 1000 عام، وجفت بحيرة ساوى، وانهارت بعض قصور كسرى، وكلها كانت دلائل على أن عهد الظلم قد ولى وأن عهد النور قد بدأ، كما وردت بشارات في الكتب السماوية السابقة، حيث بشر الأنبياء والأحبار بقدوم نبي اسمه أحمد، صفاته وصفات قومه توافق ما جاء في الإسلام، فقد قال الله عز وجل: ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. أيها الأحبة المستمعون، إن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم شرف للأمة كلها، وأن مولده وبعثته نعمة للبشرية جمعاء، فواجبنا اليوم أن نحيي في قلوبنا محبته، ونسير على سنته، ونجعل سيرته قدوة لنا في حياتنا. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، والحمد لله رب العالمين.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سمح احمد ما كان صاحبك هاي
1: الاك تي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار هادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين
0: عم دراسي اش درتي في القضية ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك نزل الخط المباشر قانون الواجب وريقتي هما شديتها وبلا رشوة وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: واخلاقك هنيها.
1: ايديكم يلا.

0: Alexa.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store وApp Store.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
7: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
8: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقاد.
9: طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل المناء، ودامت لكم إبصارات المعاني واستدماجها في مجرى عروق الفهم والتمثل. كلما قرأتم التشهد، كلما جلستم بعد الصلاة تتأملون سر الخالق الواهب المنان الذي أكرمنا بلغة الصلاة.

بين كل الهيئات فإن جلستنا الأخيرة عند التشهد وعند الصلاة الإبراهيمية ستشبه جدا استراحة المحارب، المحارب الذي يحق له أن يستريح قليلا ليلتقط أنفاسه ليجدد قواه من أجل أن يواصل لاحقا. والمحارب واستراحته ليس بالضرورة هو المحارب في صورته التقليدية في أذهاننا الذي يضع السيف أو الرشاش جانبا، وإن كان ذلك متضمنا فيها عندما يكون مع السيف والرشاش قضية حق ومبدأ حق. المحارب الذي يحتاج إلى استراحة أوسع بكثير من المحارب التقليدي، إنه كل من يحارب ولو بالكلمة أو بالنية ولو بعمل قد يبدو صغيرا لكنه سيتراكم مع غيره من أعمال صغيرة أيضا، وينتظم داخل إطار أكبر وأوسع ليسهم في تلك الحرب ذات المفهوم الأوسع بكثير من الحرب. هل هي استراحة المحارب؟ لا، فلنقل إنها استراحة المجاهد، فالمعنى الأوسع الذي نقصده لا يمكن أن تحتويه كلمة غير الجهاد، مع أنها تعرضت لمحاولات اختزال وتقزيم وأحيانا تشويه متعمد أحيانا وغير متعمد في أحيان أخرى، لكن الجهاد هو ذلك المعنى الواسع لكل جهد يبذل في سبيل الله، في سبيل أن تكون ما أراده الله لك أن تكون، في سبيل الوصول للتوصيف الوظيفي الذي عينت إنسانا على أساسه. الجهد قد يبذل في فكرة مبدعة، قد يبذل في عرق البناء، في التخطيط، في التنظير، في حسن الخلق، في تربية أبنائك، في تربية أبناء الآخرين أيضا. كل عمل يصب زخمه بنية تحقيق إرادة الله هو جهاد حتما، صغر أو كبر، ما دام قد وجد مجرا ليصب فيه جهده ونتيجته. والمجاهدون والمجاهدات يحق لهم أن يستريحوا أيضا، يحق لهم

لا، إنه ليس مجرد حق يمكن لهم أن يطالبوا به ويمكن أن يتنازلوا عنه، إنه أكبر من ذلك. قد تكون تلك الجلسة ليست فقط استراحة المجاهد، إنها جلسته الحتمية الواجبة التي يقوم فيها جهده وجهاده مرة يقوم بها وهو بعد في منتصف الطريق في الركعة الثانية، ومرة يقوم بها وقد أشرف على الانتهاء، وتكون جلسته تلك بمنزلة نقطة النهاية، كما لو أن الحصاد الحقيقي لا يتم إلا بتقويم حسابات الحقل والبيدر. في تلك الجلسة حيث يستريح المجاهد تلتحم النهاية بالبداية والحقل بالبيدر والمعايير بالنتائج. في تلك الجلسة نقف لنرى إن كان للقيام معنى القيام، وإن كان الركوع خضوعا بالعقل والسجود خضوعا متمما لخضوع العقل، خضوعا كليا يتحد فيه الإنسان مع الطبيعة مع الخلق كله في ذلك السجود الكلي الشامل لله عز وجل. إنها استراحة المجاهد، إنها استراحة المجاهد مثل ربوة يصل إليها بعد طول جهد، يشرف منها على ما قطعه من رحلته، ولكن يشرف منها أيضا على هدف رحلته، على ما لم يقطعه بعد من الطريق. يقوم النتائج التي حصل عليها حتى الآن، ويلقي النظر ويمعنه على ما يجب تحقيقه، وبين هذا وذاك يسترق النظر إلى بعض ما وعد به. حقا إنها النهاية التي تتجدد فيها البداية، وتشرق فيها روح الانطلاق من جديد، وتتجدد فيها الطاقة من جديد لمواصلة الرحلة، الطاقة المنبعثة من المفاهيم مجددا، المفاهيم التي تنحت عبر تلك الكلمات، الكلمات التي تبدو كالكلمات أحرفا وأصواتا، لكنها أبدا ليست كالكلمات. التحيات حياة أخرى، فطالما عاملنا التحيات على أنها تشبه الطريقة التقليدية التي نلقي فيها التحية أو السلام على شخص جئناه أو جاءنا، والتحفظ هنا لن يشمل فقط تشبيه الشخص تعالى الله عن كل شبه ومقاربة، ولكن يشمل التحية والسلام أيضا، فالمفهوم المتداول الآن يقزم المعاني العملاقة، المعاني الأصل، ويضعها داخل قوالب ضيقة فتكون مقيدة مثل مارد في قمقم. لكن مع الصلاة ومع تلك الكلمات التي تنحت مفاهيم جديدة، لا بد لنا أن نعود إلى الجذر، إلى الفهم الأساسي، من أجل أن نكسر القمقم ونسمح للمارد بالانطلاق، بالأحرى نسمح لأنفسنا أن نكون ما يجب أن نكونه. ولو افترضنا أن التحيات هي تحية بالمعنى التقليدي للكلمة، فالسؤال سيكون: لماذا الآن؟ لماذا قرب النهاية؟ لماذا ليس عند البدء؟ لماذا ليس في السجود والعبد يكون أقرب ما يكون لله في سجوده؟ لماذا التحية؟ إذا كانت مجرد تحية تكون في النهاية أولى. لا بد إذن أنها ليست تحية بالمعنى التقليدي، بل تحية في معناها الأعمق الأكثر جذرية.

التحية في أصلها مشتقة من الفعل حيا، وقد تعني في صيغتها هذه الدعاء بالحياة. ولو تعاملنا مع التحية على أنها دعاء بالحياة لوجدنا ذلك ينسجم مع تحيتك لجارك أو صديقك أو أي عابر سبيل شاهدته في الشارع عرضا. لكن دعاء بالحياة للحي القيوم، دعاء بالحياة لخالق الحياة، للحي الذي لا يموت، مرة أخرى لا.

لابد أن الأمر ليس بهذا الشكل المباشر، لكن الدعاء بالحياة في هذا الموضع بالذات قرب النهاية يذكرنا بشيء آخر كان قد سبق حتى البداية، شيء آخر كان في جوهره المباشر دعوة إلى الحياة، وكان قد سبق الصلاة بمعنى أدائها، إنه النداء للصلاة، إنه حي على الصلاة، حي على الفلاح. تلك الدعوة إلى الحياة المرتبطة بالصلاة والمرتبطة بالفلاح في علاقة تتساوى فيها الصلاة مع الفلاح، مع الإثمار، مع الفوز، ليست مجرد حياة بيولوجية إذن، تلك التي دعي لها مع الأذان، ولكنها حياة بمعنى أعمق، حياة يرتبط معناها بالفاعلية فيها، بالإيجابية في محتواها، بكل ما هو بناء من القيم. كان ذلك قبل الشروع. وكي لا ننسى الهدف، والآن تأتي التحيات قبل الوصول إلى النهاية، كما لو أنها تذكرنا بالبدايات، بنقطة الانطلاق، بمحفزاته، كما لو أنها تضع نصب أعيننا هدفا أساسيا كي لا نحيد عنه، كي نحتفظ بالمعنى ونحن نقوم بالأداء، فيقوم المعنى بعملية تقويم ذاتي وترميم دائم. دعوة الحياة الأولى في حي على الصلاة لم تحدد مباشرة ولم تحدد اتجاه هذه الحياة، أما هنا قبل النهاية فالأمر يرتبط بالبداية ويصير أكثر وضوحا، ويشرق معنى هذه الدعوة إلى الحياة، يجعلها مرتبطة بالله. التحيات لله، التحية على وزن الترضية والتسمية، تشتق وتشتق من حي هذا الفعل الذي يوحي بالإصرار على فعل الحياة. إنها حياة حقا مع سبق الإصرار والترصد، لكنها ليست أي حياة، ليست حياة فحسب، بل هي الحياة لله. إنها مرة أخرى تكريس وتصديق لما رددناه في البداية مع طلب الفتح في الاستفتاح: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، كما قالها إبراهيم أولا، التي صارت بمنزلة منصة ننطلق منها إلى الصلاة، وهي مرة أخرى استجابة لتلك الدعوة إلى الله التي حملها لنا القرآن: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعانا لما يحيينا، نحن موتى في تلك الحياة البيولوجية المفرغة من الهدف الأمثل والمعنى الأقوم، موتى في تلك الحياة التي نمطها هو المزيد من التسوق والمزيد من تكاثر الأموال والسلع. أما تلك الحياة الأخرى التي يدعونا إليها الله ورسوله، فهي حياة مختلفة ليس بينها وبين الحياة الأخرى صلة قربة حقيقية. فقط هناك ذلك التشابه في الأسماء، وهناك بين الحياتين ذلك الجسر الذي يمكن أن يصل بينهما، يمكن عبوره وعبره أن تنتقل من حياة خامدة رغم بهرجها وأضواء الإعلانات المسلطة عليها، إلى حياة خلقنا من أجلها، وصمم كل ما فينا لكي يحيا هذه الحياة ويكون عبرها وتكون عبره. ما هو هذا الجسر بين الحياتين؟ أخي، أختي، إنه الصلاة ذاتها، ليس الحركات فقط ولا المعاني فقط، بل حزمة المعاني والمفاهيم ومنظومة القيم المرتبطة بكل كلمة وكل حركة وكل سكون فيها. الجسر هو هذه الصلاة، الصلوات الخمس التي نؤديها في اليوم والليلة، لا من أجل إسقاط إثم تركها، ولكن من أجل أنها تهيئنا وتدربنا على ولوج تلك الحياة الحقيقية، على أن نحياها ونكون جزءا منها ونصنعها أيضا.
سيترك لنا اختلاف المفسرين في تأويل التحيات لله تلك المسافة الصغيرة التي نستطيع المرور من خلالها إلى الكون الشاسع من المعاني والمفاهيم التي تتسق مع بعضها بعضا، معان يشرق فيها ومن خلالها معنى أن تكون الحياة لله.

0: ولن يكون ذلك إقصاء لما قاله بعض المفسرين من أن التحيات هي السلام، إنما هو محض تأجيل.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقاد.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها هما شديتها وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
5: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.

0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: هذه البرامج تتوصل لحضرتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، فمرحبا بكم.
2: صباح الخير داخل، برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من 8 إلى 10 صباحا. صباح الخير الداخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة.
1: مبتهج أن أرافقكم تنشيطا إذاعيا، أنا أحمد العهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعينا الكرام في كل مكان، سعد الله أوقاتكم بكل خير، صباحكم إن شاء الله مبارك ميسر، صباح السعادة للذين يشرقون في الصباح ظنا وإحساسا أن الله يتولى، وإحسانا أن الله يتولى أمرهم وشأنهم كله. ما أجمل الصباح حين يقبل علينا بدعوات طيبة من قلوب محبة في الله، فاللهم ارزقنا حلاوة الأخوة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة بصلاح العمل. صباح السداد والخير على القلوب التي لا تتمنى لغيرها إلا الخير والسعادة. اللهم إنا نسألك أن تهب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهموم خالية وقلوبا بحبك صافية، وارزقنا اللهم الصحة والعافية. حيثما كنتم وأينما وجدتم مستمعتنا مستمعين الكرام متابعين عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، نقول لكم صباح الخير واليسر واليمن. اللهم نسألك دربا لا تضيق به الحياة وقلبا لا يزول منه الأمل، واجعل لنا في كل خطوة سعادة وتوفيقا. اللهم اجعله صباحا يملأ الأجساد عافية والروح فرحا، اللهم ارحنا من هموم الدنيا وارزقنا التوفيق في جميع أمورنا. ربي نسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وتوفيقا يرافق خطوانا وسعادة تملأ قلوبنا.

إذا ذكركم مستمعاتنا مستمعينا الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع الفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخل حصريا عبر راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

لكل اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة، نرفع إلى عنات أسماعكم الطيبة أنكم في الاستماع المواد وفقرات برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة، فمرحبا بكم إلى هذه اللمة الأثيرية الحميمية. خواطر من وحي الخاطر. استمتع باللحظة التي أنت فيها، واستحضر النعم الكثيرة التي أكرمك الله بها، واذكر أن الحياة وتذكر أن الحياة أقصر من أن نضيعها بإفسادها عليك. تفضل خيرا وأسعد بما لديك، ولا تنظر فيما هو عند غيرك، لأنك لا تعرف ما الذي حرم منه وهو عندك. في زحام الأيام حيث تتسارع الخطى وتثقل القلوب بما لم تنله بعد، يغيب عنا أحيانا أبسط ما يمكن أن يمنحنا السكينة والسلام الداخلي، أن نعيش اللحظة كما هي لا كما نريدها أن تكون، أن نفتح أعيننا على ما بين أيدينا لا على ما يفلت منها. فالحياة مهما امتدت أقصر من أن تهدر في المقارنات، وأضيق من أن تثقل بالحسرة. ما نملكه اليوم قد يكون أمنية مؤجلة في قلوب غيرنا، وما نعده عاديا قد يراه سوانا نعمة عظيمة. نحن لا نرى دائما الصورة كاملة، نغبط غيرنا على ظاهر نراه، ونغفل عن خفايا في نفسه لا نعلمها ولا يعلمها إلا الله، وعن أقدار لطف الله فيها ما لا يدركه إلا من عاشها. فلتكن لك لحظتك موطنا للرضا لا ساحة للندم. استحضر نعم الله عليك، الصغيرة قبل الكبيرة، القريبة قبل البعيدة، فإن في شكرها دوامها، وفي استشعارها طمأنينة لا تشترى. لا تفسد صفاء يومك بتتبع ما في أيدي الناس، فلكل إنسان نصيبه من الفقد كما له نصيبه من العطاء. كن رفيقا بنفسك، خفيفا على قلبك، واسعا في نظرتك للحياة. خذ منها ما يبهجك، وامنحها من روحك ما يجعلها أجمل. فالسعادة الحقيقية ليست في كثرة ما نملك، بل في رضا نحسن صناعته بما لدينا.

أنتم دائما في الاستماع لمواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخل عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، فمرحبا بكم مجددا.

واللحظة مستمعتنا مستمعينا الكرام مع هذه الفقرة. غذاء ودواء. فقرة للثقافة الصحية والمعلومات الصحية. هل تعلم عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن الفول كيساعد على إنقاص الوزن، والقرنفل فاش كنستعملوه مع الحليب كيقتل الفيروس المتواجد في الرئتين، وفاش كنقطرو زيت الزيتون في السرة طبعا في الليل كيعالج آلام الركبة والمفاصل. وهل تعلم عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن الزنجبيل سكنجبير كيساعد في التنحيف، وبالخصوص إذا كان خضر، وأيضا حتى الجاف المطحون، والبقدونس أو المعدنوس كينظف الكلى، ومغلي النعناع مفيد للقولون العصبي. وهل تعلم أيضا عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن زيت اللوز مفيد جدا في مكافحة السرطانات، وأن علاج الإسهال كيكون بالتفاح المسلوق؟ وأيضا هل تعلم أن القرفة صالح لعلاج التهاب الحلق، وأن الحبهان أو اللي كنسميوه عقرقلة صالح لآلام البطن؟ لهين تحدثوا على موضوع مهم لصحتنا، وهو أن فيه بذور أو زرع اللي مفيدة للصحة ديال العين. إذا السؤال، أشن هي هاد البذور أو الزرع اللي فاش كنتناولوها كتعاوننا في صحة العين؟ إذن فيها بذور العنب، فهي تحتوي على مضادات الأكسدة كيف انتوسيانين، واللي كتمكن أو كتساعدنا في تقوية الشعيرات الدموية وكتحسن الرؤية في الليل. وفيه أيضا بذور اليقطين أو زرع ديال القرعة اللي كتكون خضراء، فهي غنية

الزنك واللوتين، وكتساعدنا في امتصاص فيتامين آ، وكتحسن صحة الشبكة، وكتمنع المياه البيضاء. والبذور الأخرى هي بذور الكتان أو زريعة الكتان، فهي كتحتوي على أوميغا 3 النباتي، وكتساعدنا في تحسين جودة الطبقة الزيتية في الدموع، وكتمنع جفاف العين. إذا هذه الزرارة والبذور اللي ذكرنا فهي كتلعب واحدة وجزء مهم من نظام غذائي صحي لصحة العين. إذا لهن تسألوا كيفاش كنستعملوا هذه الزرارة أو هذه البذور. فكيفية استخدام هاد الزرار باش تكون صحية للعين؟ كنتبعوا الطريقة اللي إن شاء الله كتعطينا الوصفة المهمة، اللي هي عبارة عن أغذية كي يتم تناولها. فإذا له نذكروا أشن هي المكونات أولاً. إذا بالنسبة للمكونات، كناخد واحد ملعقة كبيرة من بذور اليقطين أو زريعة القرعة النيئة، وطبعا ما تكونش مملحة. إذا ما نقليوها، ما نصهدوهاش، ناخدوها نيئة كما شريناها من عند العطار أو العشاب. ناخدو ملعقة كبيرة من هاد بذور اليقطين أو زريعة القرعة اللي هي نيئة، ماشي مصهدة، ما طيبة وما تكونش فيها الملحة. ونزيدها ملعقة صغيرة من بذور الكتان أو زريعة الكتان اللي هي مطحونة ولكن تكون طازجة، بمعنى يلاه خديناها. ونضيف ملعقة صغيرة من مسحوق بذور العنب أو تناول العنب ببذره ومضغه جيدا. إذا نذكركم بالمكونات: ملعقة كبيرة من بذور اليقطين النيئة وغير المملحة، واحد ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحونة وتكون طازجة، وملعقة صغيرة من مسحوق بذور العنب أو تناول العنب ببذره بالزريعة ديالو ومضغه جيدا. أكيد لا يتسألوا أشنهي طريقة. إذا الطريقة هي كالتالي: كنخلط هاد الزرع هاد البذور مع واحد الكاس ديال الرايب أو الياورت، ونزيدها إما السلطة ديال الإفطار، ونقدو أيضا تناولها مع دهون صحية كيف زيت الزيتون، يكننا نضمن امتصاص الفيتامينات المفيدة للعين. إذا نذكر بالنسبة للطريقة: كنخلطوا هاد البذور مع واحد الكاس ديال الريبة والياورت، ونزيدها السلطة ديال أو شلاضة ديال ما يتم تناوله في الإفطار، ونقدو أيضا نتناولها مع دهون صحية كيف زيت الزيتون، يكننا نضمن امتصاص الفيتامينات المفيدة للعين. وطبعا كيتم تناول هذا المزيج اللي هو طبيعي وصحي مرة واحدة يوميا لمدة 30 يوما. ونختموا بهاد النصائح بالنسبة لهاد الزرع وهذه البذور. فكنطحنوا زريعة الكتان يوميا لأنها كتفقد الفوائد ديالها إلا خليناها فترة طويلة بعد الطحن. وطبعا كنشربوا كمية كافية من الماء بعد هاد الوصفة، لأن هاد الزرع وهذه البذور فهي غنية بالألياف. نتمنى لكم الصحة والسلامة.

0: ضيفي وضيفكم الكريم سي محمد الحسن الصعيدي، الشاعر والمهتم بالثقافة الحسنية، وأساسا أيضا يبحث في المجال المعرفي. سي الصعيدي، مرحبا بك في هذه الحلقة.
1: شكرا أحمد.
0: طيب، شرط في مستهل هذه الحلقة أن الإنسان ببادية صحراوي، وصحراوي في مجتمع البيضان معروف بأن عندهم معلومات تتعلق بالفصول بالمناخ. مكرت في هذه الحلقة في البداية ديالها تحدثنا عن المنزلة.
1: شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر المستمعين وأشكرك أنت أيضا. عندنا لدينا 28 منزلة مقسمة على 4 فصول، فصول السنة. هؤلاء المنازل ال 28 اللي يسمونهم 7 منزلة الصيف، ونبدأ في الموضوع الآخر
0: إن شاء الله.
1: هؤلاء المنازل منهم الثريا، ومنها الدبران، ومنها المشبوح، ومنها الدرعان. وهذه المنازل يعني ما كيف قلنا منازل الصيف 6 أشهر. الأقمار الأخرى التي تدور بالأرض على زملة مختلفة هي يعني تعني سنوات وأعوام وأيام ما يتجدد. هي تغير الفلك بسبب دورانها، إما بالزلازل وإما بالأمطار وإما بالرياح، والله وإما زين. القرآن الكريم جاءتنا فيه هذه الآيات.
0: طيب، إذن هذا غيكون عنده علاقة بموضوع ديال الأقمار 9 اللي كدور بالشمس.
1: صحيح.
0: نعم.
1: والله قلنا هذه الأقمار جاءت أتتنا في القرآن الكريم، حيث أتانا فيه في كلام الله عز وجل. جاءتنا والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد المشهود، وجاءتنا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لتعلم عظيم، وجاءتنا والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وجاءتنا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وجاءتنا في سورة إبراهيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا للشمس والقمر وقمرا منيرا. هكذا قدرتنا هذه الآيات في هذا الفلك الكوني. هذه الأقمار التي تالبوها 9 التي تدور بالشمس على الدوام، الحقيقة هي بعضا من علمي الفلكي، وهي كالتالي.
0: نعم.
1: عندنا أسرعها سريع قاع عطارد. عطارد يدور على 88 يوم فقط وإلا، سريع. ويدور عاقبه كوكب الزهرة على 244 يوم، وتدور الأرض على 365 يوم تقريبا
0: اللي
1: هو العام، وعم تدور في 24 ساعة كاينة، تدور في نفسها وتدور بالكون 365 سنة. وعن المريخ يدور في عام و 332 يوم، قالوا خبيتير. وعندنا كوكب المشتري يزقنن على 11 عام و 315 يوم. وعندنا زحل يدور على 29 عام و 167 يوم. وعندنا أورانو ويدور على تقريبا 84 عام و7 أيام. وعندنا نبتون يدور على 164 عام و280 يوم. عندنا بلوتون هو الأخير يدور على 249 عام و79 يوم.
0: ما شاء الله. أشكرك السيد صعيدي على هذه المعلومات اللي أعطيتي على الأقمار 9 اللي كتدور حول الشمس، وهذه معلومات مهمة جدا. إذن باسمكم مستمعتنا ومستمعين الكرام أشكر ضيفي وضيفكم سي محمد حسن الصعيدي بكل ما تفضل به من معلومات ومعارفتهم الأقمار 9.

التي تدور بالشمس بعدما تحدث عن المنازل ديال الفصول، وهذه كلها معلومات كما أشرت تغني الثقافة الحسانية، والثقافة الحسانية هي فعلا تغني من يهتم بها.

واللحظة مستمعتنا مستمعينا الكرام نمارس إطلالها على فقرة من بريد المستمعات والمستمعين، وندرج ضمن هذه الحلقة في الجزء الأول من برنامجكم صباح الخير داخل ندرج مساهمة الأخ الكريم وليد المنصوري من مراكش، وقد بعث بباقة من التعابير الجميلة فلنتابعها اللحظة. كلمات لها معنى. عقلك هو سيد أفعالك وقلبك مجرد مستشار لا أكثر، فلا تجعل الأدوار معكوسة. إذا كانت الفرحة في قلوب الآخرين تسعدك فأنت إنسان بكل ما في الكلمة من معنى. الأدب لا يباع ولا يشترى، بل هو طابع في قلب كل من تربى. هناك شخص تحترمه لأنه محترم، وهناك شخص آخر لا يستحق الاحترام ولكن تحترمه لأنك محترم. عانق من تحب بكلماتك، فبعض الكلمات لها يد حنونة تعانق الروح. من قوانين الحياة أن لا فرحة مكتملة ولا حزن مستمر، فحاول استيعاب ذلك تعيش مرتاح البال. مؤلم أنك لا تعرف ماذا بك سوى أنك منزعج من شيء تعجز عن وصفه. أجمل ما يهبه لنا

الحب الصادق هو الأمان، فعندما يصبح قلب أحدهم بمثابة الوطن الذي لا خوف فيه، لا خيانة، لا ضجر. لا تبخلوا بإسعاد من تحبون، فكل المواقف تتلاشى بسرعة من الذاكرة إلا سعادة أهديتها لأحدهم. البشر مثل الكتاب، هناك من يخدعك بالغلاف وهناك من يدهشك بالمحتوى. عجيبة تقلبات الروح، تارة تضيق فلا شيء نطيق، وتارة تتسع فتشتمل على العالمين. لا شيء يأتي كما نتمنى دائما، ولكن نحن على ثقة بأن الله يخبئ لنا الأجمل، فلنعش دائما متفائلين.

لحظات مستمعتنا مستمعينا الكرام، ونتابع سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.

0: أهلا بكم. نستهل الموجز من العاصمة الكينية نيروبي، حيث أشاد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بالمنظومة التربوية المغربية، واصفا الإنجازات التي تحققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالنموذج الاستثنائي للقارة الإفريقية. جاءت هذه التصريحات خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام، الإلهام والربط، حيث اعتبر ماكرون أن ما تحقق في المغرب يشكل ثورة تعليمية حقيقية تعكس جودة التكوين بمختلف أسلاكه. وشارك رئيس الحكومة عزيز خنوش ممثلا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال هذه القمة، وأيضا في القمة الرابعة لرؤساء دولي وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان أن مشاركة المغرب في قمة إفريقيا إلى الأمام تجسد الالتزام المتواصل للمملكة بتعزيز التعاون الاقتصادي مع البلدان الإفريقية، موضحا أن هذه المشاركة تندرج في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والهادفة لتوطيد الشراكات الاقتصادية بين المغرب وعمقه الإفريقي وشركائه الدوليين ولا سيما فرنسا. ارتباطا بالعلاقات المغربية الإفريقية، شاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية سالومون جيما أونو أمس بمالابو، أشاد بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. جاء ذلك خلال حفل افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بالقارة الإفريقية. دوليا وفي لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن غارة إسرائيلية على بلدة كفر دونين في الجنوب ليلة أمس أدت إلى مقتل 6 أشخاص. وأوردت الوكالة أن طيران الحرب الإسرائيلي أغار ليلا على منزل مأهول، ما أدى إلى سقوط 6 قتلى و7 جرحى نقلوا إلى مستشفيات الصورة. من جهة أخرى، وجه الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان بلدة سحمر في سهل البقاع شرق لبنان، دعاهم فيه إلى إخلاء منازلهم فورا تمهيدا لغارات. ورغم سريان وقف إطلاق النار منذ 17 أبريل الماضي، تواصل إسرائيل شن غارات دامية خصوصا على جنوب لبنان. وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت ارتفاع حصيلة القتلى جراء الضربات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في 2 مارس الماضي إلى 2869 قتيلا. على جبهة أخرى، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران بات في غرفة الإنعاش حسب وصفه، في إشارة إلى هشاشة الهدنة بعد الرد الإيراني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب. وأكد الرئيس الأمريكي تمسكه بخيار النصر الكامل فيما رفضت طهران العرض الأمريكي مجددا، وشددت على تمسكها بما تصفه بحقوقها المشروعة. ويأتي هذا التصعيد في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف من تداعيات إقليمية ودولية للنزاع المستمر بين الجانبين. نهاية الموجز. لاحظ
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشر 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية نعود والعود أحمد لنواصل شطر الجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، فمرحبا بكم مجددا.

أجدد التذكير أسماعكم الطيبة أنكم ما تزالون في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، فمرحبا بكم. ضيف وحوار.

0: مستمعاتنا مستمعينا سلام الله عليكم. حديثنا اليوم في هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة هو حديث على رياضة اللي ما زال تواجدها بالداخلة ما عندهاش حضور ولكن عندها أهمية وكاين إقبال الناس كيميلوا لها وكيبغيوها من خلال التظاهرات اللي تم تنظيمها وكانت ناجحة. أكيد ربما كان سمعوا كثير عن رياضات فنون الحرب ولكن الرياضة دي اليوم هي رياضة مهمة وأيضا عرفت بالمملكة المغربية في منتديات رياضية عالمية وعندنا ما شاء الله فيها أبطال. وهذا علاه بغينا هذه الحلقة يكننا نعرفوا بها وأيضا نساهموا جميع من أجل النهوض بها. هذا علاه أيضا كنستضفوا زكريا معياش اللي هو رئيس ومدرب جمعية نسور الداخلة للرياضة ديال الكيك بوكسين وهي الموضوع ديالنا في هذه الحلقة. ويكننا نتحدث عن هذه الرياضة وقضاياها بالخصوص بجهتنا جهة الداخلة وادي الذهب. إذن يحضر معي مشكورا سي زكريا، مرحبا بك.
1: كنشكرك الأستاذ العهدي على الاستضافة وكنحيي مستمعي راديو إذاعة الداخلة.
0: مرحبا بك. طيب زكريا، ما كرهناش وحنا في بداية الحديث عن هذا الرياضة الجميلة الرائعة اللي كتعرف واحد الإقبال وكيف قلت في المقدمة أعطت واحد شريف المملكة المغربية، لأن فعلا المملكة المغربية هي أرض ديال الأبطال في هذه الرياضة ديال الكيك بوكسين، والهدف اليوم هو أن أيضا ننتجوا أبطال في هذه الرياضة بجهتنا، الجهة اللي هي مشتل ديال الطاقات والمواهب. طيب ما كرهتش بداية زكريا إذا سمحتي تقربنا من مسارك في هذه الرياضة ديال الكيك بوكسين؟
1: مرحبا الأستاذ العهدي بكل تواضع. فأنا كنت بطل على صعيد الجهة الثالث ووصيف بطل المغرب، مثلت الجهة في العديد من التظاهرات الوطنية وحصلت على ألقاب جهوية ووطنية، واليوم كنركز على تكوين الأبطال وإبراز المواهب ديالهم وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة.
0: إذا نحن محظوظين عندنا بطل كيفتك سي زكريا، وهذا في الحقيقة كيشجع لأن التدريبات والتظاهرات اللي غادي تشرف عليها غادي تكون ناجحة لأنك ولد الميدان ومشي متطفل عليه وتبارك الله عليك. طيب احنا ذكرنا الكيك بوكسين، اشنو اللي كيميز هذه الرياضة مثلا قواعدها؟ اي معلومات تعطيها لنا حول الرياضة دي الكيك بوكسين؟
1: مرحبا الأستاذ العهدي. بالنسبة للمميزات هذه الرياضة فهي رياضة قتالية كتجمع بين اللكم والركل، كتعطي الممارسين ديالها واحد القوة وواحد اللياقة بدنية اللي كبيرة، كتعلم الثقة في النفس والاحترام والصبر. أما بالنسبة للقواعد ديالها فهي كتكون واحد المباراة بين جوج ديال اللاعبين داخل حلبة أو بساط، كيشرف على التأطير ديالها واحد الحكم باش تكون ديك المنافسة آمنة وعادلة، وكاين ايضا احترام للمجموعة من القواعد بحال الضرب في المناطق المسموح بها فقط واستعمال التجهيزات الوقائية والالتزام بالتعليمات ديال الحكم.
0: وطيب سي زكريا، بحكم ما شاء الله عليك انت بطل سابق ووصيف بطل وايضا ممارس لهذه الرياضه وعاشق لها، وانا حس بك ان عندك واحد الغيره خاصه من اجل ان هذه الرياضه ايضا يكون لها موطئ قدم في جهتنا، واش ما فكرتيش انك شي مره تنظم تظاهر اللي كتعرف بهذه الرياضه وتكون ساكنه ديال مدينه الداخلة تكتشف الجماليه والفرجه اللي كتامنها هذه الرياضه ديال الكيك بوكسين؟
1: بالفعل عندنا واحد النظره مستقبليه ان شاء الله باش اننا نزيدوا نطوروا من هذه الرياضه بالاخص في هذه الجهة ديالنا. وانا سبق لي انني نظمت عدة تظاهرات مع بعض الجمعيات اللي كاين هنا في المدينة الداخلة، وكانت آخر بطولة نظمتها في شهر رمضان اللي كانت تحت شعار ليلة الأبطال، عرفت واحد الحضور جماهيري الكبير والتفاعل مع التظاهرة، ودازت واحد الظروف اللي الحمد لله زوينة. وأكثر حاجة إيجابية أنها كانت بعد البطولة هو أنه بزاف ديال الوليدات والشباب انخرطوا معانا، وهذا الشيء بصراحة أعطاني واحد الدفعة وباش أنني نزيد إن شاء الله ننظم بطولات أخرين كتار في المستقبل اللي يكونوا في المستوى، ويشجعوا الوليدات على أنهم يتجهوا لهذا النوع من هذا الرياضة إن شاء الله.
0: وفعلا من خلال المواكبة الإعلامية سي زكريا تبين لنا ديك تظاهرة فعلا عرفت واحد الإقبال، وأكيد فتحت الشهية الساكنة بالخصوص اللي عندهم أولادهم ومناتهم اللي كيميلوا لهذه الرياضة أنهم يمارسوها. طيب مادام لقت إقبال وكي نجاح والناس كي يمارسوها، وأكيد جايين وحدين أخرين غيمارسوه، في نظرك أنت لأن الرؤية ديالك رؤية تقني ممارس وصف بطل سابق، أشخصنا في جيتنا باش أننا يكننا نطوروا هذه الرياضة ديال الكيك بوكسين من خلال انت تجربتك وأكيد معاناتك أيضا، شنو هي بعض الأشياء اللي إن توفرت شي شروط شي أشياء اللي أكيد غادي تساهم في أن هذه الرياضة ننهضوا بها في جيتنا؟
1: هو باش نكون معك صريح، باش انه نطوروا من هاد الرياضة في الجهة ديالنا خاصنا واحد الجهات المعنية انهم يقوموا بواحد دعم مادي باش اننا نقدروا ننظموا بطولات اللي يكونوا في المستوى، وكذلك الابطال اللي كيكونوا عندنا هنا كنكونوهم وكندربوهم، فراه كيخصهم يشاركوا في واحد البطولات وطنية، وباش انك تمشي تشارك في بطولات وطنية فهذا كيخصك بعد المصاريف مثلا النقل.
0: خصوصا المسافة، تصور مثلا تكون عندكم تظاهرة في طنجة، اذا من داخل طنجة هذا
1: لا
0: كيطلب.
1: لا، على ذكر هذا اللي قلتي الاستاذ العهدي، مؤخرا كنت ديت انا واحد جوج وليدات لبطولة المغرب في رياضة الكيك بوكسينغ
0: مثل جيتنا
1: مثل جهة الداخلة والذهب،
0: نعم.
1: وما كانش يدعموا الوليدات اللي كانوا لاعبين، كانوا الوليدات في المستوى ما شاء الله عندهم واحد النيفو اللي تبارك الله
0: صحيح.
1: وشرفوا الحمد لله الجهة ديالنا.
0: اش كتقولها وتحكم عليهم هذا الحكم لانك عارف قدرات والطاقات
1: الوليدات ديالنا، وانا اللي كونتهم من النهار بداوا وليدات ما شاء الله عليهم، قادرين انهم يمثلوا الجهة ويمثلوا حتى الراية المغربية الا توفرت لهم بعض ديتهم. وبالنسبة للوليدات ما في حالهمش من العائلات اللي فقيرة ما
0: ضروري
1: استطاعتش انه يتكفل بالمصاريف ديال الناقل والوطيل، وب ما يمكنش لي انني
0: صحيح. كيطلب
1: دي واحد سبعة ولا ثمانية الدراري، فهذا كيخص الجهات المعنية انها
0: اكيد. وحنا كنعرفوا زكريا في جيتنا الى سمعوا الناس، انا كنعرف اشخاص اللي هما غيورين ان شاء الله يستجبوا لهذا النداء، والهدف هو التعريف بجيتنا تشريف جيتنا، بالخصوص أن مدينة الداخلة اليوم عاد قبلة سياحية عالمية، قد يجيوك سياح اللي أصلا يعشقون هذه الرياضة. ها احنا غادي نكونوا لبينا واحد الرغبة فرجوية للسياح، وإضافة أن ممارسة ديال الرياضة كيف كتعرف راه كتبعد الشباب من الانحراف، كتجعل الأخلاق ديالهم وحتى في الدراسة ديالهم كيكونوا مزيانين. إذن هذه رياضة اللي خصنا اليوم ندعموها نشجعوها كيف كل الرياضات ديال فنون الحرب. إذن هالدعم أنا أيضا أشاطرك الرأي بأن أي واحد غيور على جهتنا أنه يقوم بعمل سواء فاعل اقتصادي أو مجالس منتخبة أو سلطات، أي واحد عنده غيرة على هذه الجهة أنه يقدم الدعم في حدود داك الشيء اللي قادر عليه.
1: بالفعل، فاحنا راه عندنا واحد الطاقات اللي ما شاء الله شاب وموهوبة،
0: وهذا هو اللي صعيب.
1: أما
0: إذا عندك الطاقات يجب فقط أن تدعم إن شاء
1: فقط
0: الله.
1: واحد شوي ديال الاهتمام وشوي ديال الدعم، وأنا كنضمن وكنأكد أنها قادرة إن شاء الله أنها تقول الكلمة ديالها وتمثل الجهة وتمثل المغرب بواحد الصورة اللي هي زوينة، فخاصة واحد شوية ديال التشجيع
0: إن
1: وشوية
0: شاء الله
1: ديال التأمل
0: أكيد
1: إن شاء الله.
0: هذا مطلوب. وعادي اليوم الرياضة عاد صناعة خصها دعم، لأن كاين تنقلات كاين أشياء كثيرة.

لتشجيع هاد الأطفال وهاد الشباب كيف قلتي، وبالخصوص أن عندنا طاقات. إذن قبل ما نواصل معك الحديث سي زكريا، ناخذ استراحة فنية ومن بعدها نواصل معك.

0: إذن نذكركم مستمعتنا مستمعي الكرام أن ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة هو زكريا معياش، رئيس ومدرب جمعية نسور الداخلة لرياضة الكيك بوكسين. والموضوع ديال هذه الحلقة هو الحديث عن الرياضة ديال الكيك بوكسين بجهتنا، جهة الداخلة وادي الذهب. سي زكريا، ما سخيناش بالحديث معك، وبصراحة كنحي فيك غيرتك على أننا نهضوا بهذه الرياضة اللي هي كما قلت المغرب معروف بها عالميا، وبغينا جهتنا أيضا أنها تنتج أبطال. كيفتك زكريا؟ طيب، شنو هي رسالتك للأباء والأمهات وأولياء أمور ديال الأطفال والشباب بالنسبة لممارسة هذه الرياضة؟
1: بالنسبة للرسالة اللي نبغي نوجه للآباء والأمهات، أنهم يشجعوا وليداتهم على الرياضة، لأنها كتربي وكتعلم الانضباط والاحترام، كتبعد الوليدات على الانحراف. وواحد النقطة اللي نبغي نشير لها وهي مهمة في تكوين وتوجيه الأطفال والشباب، هي أنه الآباء أو الأمهات فاش يبغي يودي ولدهم عند شي مدرب، فيتأكدوا من
0: واش عنده شهادات ودبلومات
1: بالفعل،
0: واش تلقى تكوينات، ماشي اي كل من هب ودب يدعي بانه يقدر يكون مونيتور في هذه الرياضه.
1: يشوفوا المستوى المعرفي ديالو، الطريقه ديالو في التعامل مع الوليدات، كيف ما قلتي واش كيتوفر على شواهد كتخول ليه انه يدرب ديك الرياضه. لانني صراحه الله كنشوف بعض المدربين اللي ما عندهمش كفاءة، وهذا الشيء ما كيأثر على الوليدات.
0: والتكوين فاش كيكون خاطئ راه كيبقى هذاك اللي تلقى ذاك التكوين.

0: يبقى عمره كله وهو يرتكب
1: بالفعل أخطاء. بالفعل الدر كيكون بحال ديك الصفحه البيضاء، داكشي اللي رسمت عليه هو اللي كيبقى فيه
0: تأثير.
1: بالفعل. اما بالنسبه للشباب فكنبغي نقول لهم انهم يستغلوا الوقت ديالهم وما يضيعوش في الخوى الخاوي والبلياء ورفاق السوء، ويهتموا بالدراسه ديالهم ويتجهوا للرياضه لانها غتفيدهم باش يحافظوا على الصحه ديالهم.
0: ودابا دخل زكريا عندنا قاعه، دابا تقريبا اللي عنده رغبه كاين قاعات في الدخله متواجدين، اللي
1: كاين قاعات ولكن قلال محسوبين على الاطراف.
0: ولكن داكشي شكون اللي غيطوره؟ هو الدعم، فاش يبدا يتلقى هذا الرياضه الدعم غادي يتطور اكثر وغادي يتفتحوا قاعات اخرين.
1: بالفعل.
0: طبعا من بعد التكوينات، من بعد
1: بالفعل بحال هاد الوليدات اللي كيترينوا عندنا نيت، راه باستطاعتهم انهم يوليو ان شاء الله مدربين وانهم يكونوا قادرين انهم يفتحوا قاعات ديالهم
0: ويدربوا في هذوك الاحزمه.
1: ضروري في الحزام الاسود والدبلومات ديال التدريب هي فيها.
0: اذا اللي عنده رغبه هذه فرصه انه يتعلم هذه الرياضه. بس تؤدري ياك ما نسينا شي حاجه زكريا ما ذكرناهاش، وحنا كنتكلموا على هذه الرياضه، الا عندك شي اضافه نختموا بها.
1: كان ظن أن
0: جميع النقاط شاملة اليوم. تبارك الله عليك، مرحبا. بالعكس أنت، أنا كنحييك على غيرتك، وأنت ما شاء الله عليك شاب وعندك غيرة على جهتك، جهة الداخلة وادي الذهب وتحديدا مدينة الداخلة. إذا مستمعتنا مستمعي الكرام، باسمكم كنشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي زكريا معياش اللي استضفناه بصفته رئيس ومدرب جمعية نسور الداخلة لرياضة الكيك بوكسين، هذه الرياضة اللي خصصنا الحديث عنها في هذه الحلقة وأكيد لأول مرة عبر أثير إذاعة الداخلة. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم. مستمعاتنا مستمعين الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحصة الإذاعية لهذه الصبيحة مباشرة عبر أثير إذاعة الداخلة، ولكم خالص تحيات من رافقكم منذ الثامنة صباحا إلى حدود هذه اللحظة من وراء القماطر الفني في ضبط هندسة الصوت وإطفاء حلة إخراجية بديعة الزميل أيوب حلمان، وأشرف على البرمجة والإنتاج الزميل لأن الهشمي، وهذا أحمد العهدي هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
2: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: صاحبي احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عم دراسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتهم وبلا شوي، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88

جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس بنيروبي أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. وقال السيد ماكرون في كلمة خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام، إن ما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة، مشيرا إلى أن التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج عدة من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. وشارك رئيس الحكومة عزيز خنوش في حفل اختتام هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية وممثلي مقاولات صغرى ومتوسطة ورواد أعمال شباب إلى جانب ممثلين عن القطاع العام. شهد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية سالومون نيغما أونو أمس بمالابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد نيغما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقد تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكل التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. ووضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. في الخبر المحلي أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة الدخلة والذهب عندما تم شهر فبراير المنصرم بلغ ما مجموعه 247 مقاولة.

0: جديدة. أوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص المعنويين بما مجموعهم 177 مقاولة والأشخاص الذاتيين ب70 مقاولة. ومن حيث الشكل القانوني تشكل الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد النسبة الأكبر من المقاولات المحدثة، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة ثم باقي الأشكال القانونية فالشركات المساهمة. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز، إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من الجنوب الشرقي وجنوب البلاد، مع نزول قطرات مطرية متفرقة وبروز رعد بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا بالأقاليم الجنوبية. نزول بعض الأمطار جد خفيفة وقطرات مطرية متفرقة بالريف والسواحل الشمالية والوسطى والأطلس المتوسط، تشغيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى أحيانا قوية بالأطلس والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وجنوب البلاد مع هبوب رياح رملية محلية. درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 15 و21 درجة جنوب المنطقة الشرقية وجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية للمملكة، وما بين 10 و15 درجة بباقي المناطق. درجات الحرارة خلال النهار ستكون في ارتفاع جنوب الأقاليم الصحراوية، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق. البحر هادئا إلى قليل الهجان بالواجهات المتوسطية والبوغاز، وقليل الهجان لها إج بالسواحل الأطلسية.
1: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: واخلاقك هنيها.
1: ايديكم يلا.

0: صاحبي احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين
0: عمد راسي اش درتي بالقضية ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هم شديتهم وبلا شوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيو من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصال

0: راتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
1: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
2: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
0: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
4: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد. قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

اكتشفوا SNET News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني.

مجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

الخول رخص وباعوه تلخو اللي يبدل خوه لا لا لا لا بنادم را شيطان وغلبو دار الدنيا في قلبو يخونو يغدرو ويكذبو هلا لا لا لا شوف

0: تمام 11 صباحا باستديوهات إذاعة المملكة المغربية من الداخلة.
1: نشرة الأخبار.
0: في العناوين: الرئيس الفرنسي يبرز بنيروبي الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك، معتبرا إياها نموذجا استثنائيا لإفريقيا. رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية يشيد بالالتزام الثابت للمغرب لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. إحداث أزيد من 240 مقاولة جديدة على مستوى جهة الدخل والذهب عندما تم فبراير الماضي. أهلا بكم. في التفاصيل، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس بنيروبي أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. وقال السيد ماكرون في كلمة خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقية للأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقية للأمام، إن ما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة، مشيرا إلى أن التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة المتعددة التقنيات الفرنسية، يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. كما أعلن الرئيس الفرنسي عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحا أن هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 250 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا. وأكد أن ماكرون مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، معتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة للاستثمار أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. وشهد منتدى إفريقيا للأمام الإلهام والربط مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي والمستثمرين والمسؤولين العموميين من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى حول قضايا النمو والاستثمار والتحول الاقتصادي بالقارة. وشارك رئيس الحكومة عزيز خنوش في حفل اختتام هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية وممثلي مقاولات صغرى ومتوسطة ورواد أعمال شباب إلى جانب ممثلين عن القطاع العام. أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية سالومون نجيما أونو أمس بملابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي

0: والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد نجيما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقد تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأكد التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. أوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وتميز هذا اللقاء رفيع المستوى بمشاركة نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني وممثلين عن البنك الإفريقي للتنمية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي وبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا. أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهات الدخل والذهاب عندما تم شهر فبراير المنصرم بلغ ما مجموعه 247 مقاولة جديدة. ووضحت لوحة القيادة العامة للمكتب أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص المعنويين بما مجموعه 177 مقاولة والأشخاص الذاتيون ب70 مقاولة. وأشار المصدر ذاته إلى هيمنة قطاع التجارة من إجمالي المقاولات المحدثة متبوعا بقطاع النقل ثم الصناعة والخدمات المتنوعة والأنشطة البناء والأشغال العمومية والعقارات والفنادق والمطاعم والفلاحة والصيد والأنشطة المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن حيث الشكل القانوني تشكل الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد النسبة الأكبر من المقاولات المحدثة، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة ثم باقي الأشكال القانونية فالشركات المساهمة. وعلى الصعيد الوطني بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 16985 مقاولة جديدة موزعة بين الأشخاص الاعتباريين بنسبة 75% و 25% للأشخاص الذاتيين. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام نشرة الأنباء، تذكر بالعناوين. الرئيس الفرنسي يبرز بنيروبي الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك، معتبرا إياها نموذجا استثنائيا لإفريقيا. رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية يشيد بالالتزام الثابت للمغرب لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. إحداث أزيد من 240 مقاولة جديدة على مستوى جهات الدخل والذهب عندما تم فبراير الماضي. شكرا على حسن الاستماع والتتبع، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من الجنوب الشرقي وجنوب البلاد، مع نزول قطرات مطرية متفرقة وبروز رعد بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا بالأقاليم الجنوبية. نزول بعض الأمطار جد خفيفة وقطرات مطرية متفرقة بالريف والسواحل الشمالية والوسطى والأطلس المتوسط، تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى أحيانا قوية بالأطلس والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وجنوب البلاد مع هبوب رياح رملية محلية. درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 15 و21 درجة جنوب المنطقة الشرقية وجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية للمملكة، وما بين 10 و15 درجة بباقي المناطق. درجات الحرارة خلال النهار ستكون في ارتفاع جنوب الأقاليم الصحراوية، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق. البحر هادئا إلى قليل الهجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهجان إلى هائج بالسواحل الأطلسية.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك أش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالهم.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: اسمو احمد. ما كان صاحبي كاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك كاش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

درجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس بنيروبي أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. وقال السيد ماكرون في كلمة خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام، الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام، إنما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة، مشيرا إلى أن التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج عدة من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. وشارك رئيس الحكومة عزيز خنوش في حفل اختتام هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية وممثلي مقاولات صغرى ومتوسطة ورواد أعمال شباب إلى جانب ممثلين عن القطاع العام. شهد رئيس مجلس النواب بغيني الاستوائية سالامون نيجما أونو أمس بمالابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد نجيما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقد تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكل التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. ووضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. في الخبر المحلي أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة الداخل والذهاب عندما تم شهر فبراير المنصرم بلغ ما مجموعه 247 مقاولة جديدة. أوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص المعنويين بما مجموعهم 177 مقاولة والأشخاص الذاتيين ب70 مقاولة. ومن حيث الشكل القانوني تشكل الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد النسبة الأكبر من المقاولات المحدثة، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة ثم باقي الأشكال القانونية فالشركات المساهمة. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز، إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: حالة الطقس.
3: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من الجنوب الشرقي وجنوب البلاد مع نزول قطرات مطرية متفرقة وبروز رعد بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا بالأقاليم الجنوبية، نزول بعض الأمطار جد خفيف.

0: قطرات مطرية متفرقة بالريف والسواحل الشمالية والوسطى والأطلس المتوسط، تسجيلها هبات رياح قوية نوعا ما إلى أحيانا قوية بالأطلس والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وجنوب البلاد مع هبوب رياح رملية محلية. درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 15 و21 درجة جنوب المنطقة الشرقية وجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية للمملكة، وما بين 10 و15 درجة بباقي المناطق. درجات الحرارة خلال النهار ستكون في ارتفاع جنوب الأقاليم الصحراوية، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق. البحر هادئا إلى قليل الهجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهجان الهائج بالسواحل الأطلسية.
1: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. معكم في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنة الهاشمية، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعاتنا مستمعينا الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم. في إطار سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة، يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة الداخلة وادي الذهب، بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب، وأيضا استجابة انطلاقا من برامج انخراط المعاهد والمؤسسات الجامعية أو ما يعرف بما بعد البكالوريا في دعم هذه المبادرة. أنا جد سعيد أنني نستضيف ضمن هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة مؤسستين للتعليم العالي والتكوين المهني بالجهة، مركز تحضير شهادة التقني العالي المعروفة اختزالا البتاس التابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب، ومعهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالداخلة طبعا التابع لقطاع الفلاحة والمعروف اختصارا تيسا. إذن جد سعيد أنني استضفكم، وكيف تعرفوا وعدناكم سابقا أن إذاعة الداخل خصت برنامج متواصل، لأن هذا الفترة جميع الأسر يدوروا يعرفوا أشن هي الجامعات أشن هي الشروط دي الالتحاق. هذا على تعمدنا أننا في هذه الفترة تكون الاهتمام بعد كل المعاهد والمؤسسات الجامعية اللي عندنا بجهتنا. طيب، كما قلت ضيفي الكريمين، ونبغي نشير في هذه البداية أنها جوج المؤسسات أو مؤسستين اللي هما حاضرين معايا أيضا هما قاطرتان للتنمية بجهتنا، ومن المؤسسات اللي معروفة بذات الاستقطاب المحدود، أي أن عدد المقاعد البيداغوجية كتكون محدودة، وهذا غادي نشوفوه من بعد. إذن باسمكم مستمعين الأفاضل كنرحب بضيفي الكريمين، كنرحب بالأستاذة أمال التائب اللي هي أستاذة بأقسام تحضير لشهادة تقني العالي تخصص تدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة. مرحبا بك أستاذة أمال.
2: شكرا أستاذ أحمد، تحية لكم المستمعين الكرام، وشكرا على الاستضافة الكريمة.
1: طيب، وبنفس الحرارة مستمعينا كنحيي حضور سي محمد بن عبايل اللي هو مدير معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالداخلة. مرحبا بك سي محمد.
3: شكرا سي أحمد العهدي على الاستضافة، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
1: طيب، يكننا نقرب المستمعات والمستمعين أكثر، نطلب من ضيفي الكريمين يعطونا تعريف موجز ومركز كل واحد في المؤسسة ديالو، أشن هي أهداف التكوين، أشن هي التخصصات المتاحة، أجال تسجيل، ولعدوا فيه مباريات.

0: ديال الولوج، وشنهي مدة الدراسة والآفاق الدراسية والمهنية واندماج الخريجين. إذا نبدأ بك أستاذة أمل، نعم، على مستوى المؤسسة ديالك.
1: شكرا على السؤال. الصراحة بالنسبة للشهادات التقني أو لمركز تحضير الشهادات التقني العالي الداخلة اللي هو لو سنتر دو بريباراسيون كلاس بروفي تكنيسيان سوبيريور المعروف بي تي اس، فهو مؤسسة عمومية للتكوين تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
0: المقر ديالها فين
1: كاين؟ المقر ديالها في ليسي لالا خديجة اللي كاين بحي الوكالة. إذا هذا التكوين هو كيوفر تكوين ديال سنتين في جوج ديال التخصصات اللي هما داعي ولا جيستيون بي ام، يعني ديفلوبمون دي زابليكاسيون انفورماتيك وجيستيون بيتيت موين انتربريز او لا تسيير المقاولات الصغرى والمتوسطه و داعي ديفلوبمون انفورماتيك. دونك الهدف ديال هذا التكوين هو انتاج كفاءات قادره باش تندمج في سوق الشغل.
0: إذن هذه كتوفر أطر قارة لجيتنا وهذا إيجابي جدا.
1: تماما سي العهدي، كيف ما أن الخريجين ديال المعهد يقدروا يكملوا التكوين ديالهم بالجامعات العليا أو بالمدارس العليا
0: من بعد ما كيتخرجوا ديك سنتين مورا سنتين،
1: فعلا يا إما في الانسجي بالنسبة للناس ديال الجيستيون، يا إما في الانسا، يا إما في مجموعة.
0: إذن كاين جسور مفتوحة لهم
1: فعلا، يا اما في دي ليسونس بروفيسيونيل، يا اما في ليسونس فوندامونتال، وعندهم ان اكسي ديريكت في لا ليسونس فوندامونتال.
0: يعني وهذا كيحفزهم اكثر بصراحه.
1: فعلا، دونك يا اما يندمجوا في سوق الشغل، وحنايا كنعاونوهم في هذه القضيه ديال انهم يبحثوا على عمل من بعد من الحصول على الدبلوم ديالنا، نظرا للانفتاح ديالنا على الانفيرونمون ديالنا، ونظرا للعلاقات اللي عند المدراء وعند الاساتذه. دونك من غير انهم يقدروا يكملوا التكوين او يندمجوا في سوق الشغل، ممكن ايضا انهم يديروا لا كرياسيون دونتربريز او لا انشاء المقاوله
0: ديالهم هما كشباب.
1: فعلا، وكنواكبوهم في انشاء المقاولات ديالهم حتى كينوضوا على رجليهم ويقدروا يساهموا في التنميه ديال الجهه. دونك اللي كيميز هذا التكوين هو كونه مؤثر من طرف اساتذه مبرزين. يعني هاد الاساتذه المبرزين كيضمنوا لك جوده عاليه في التكوين، وكذلك تأطير بيداغوجي ومواكبة دقيقة لهاد الطلبة من النهار اللي كيدخلوا عندنا حتى النهار كيخرجوا، وكنبقاو متبعينهم فاش كيخرجوا. داكشي علاش كتلقى تقريبا 0% ديال الشوماج من الحاصلين على شهادة البي تي اس.
0: هذه فكرة مهمة أستاذ أمال، هاد المواكبة وهاد التتبع في الحقيقة كيكون في صالح هاد المنتمين أو المنتسبين لهاد المؤسسة ديال البي تي اس.
1: فعلا، وهذه هي الرؤية ديال الإدارة ديالنا وديال الأكاديمية وديال الوزارة، أن الإنتاجية كتكون على حسب ما هو مطلوب في سوق الشغل. كسوسوا كيف ما قلت لك لا كرياسيون دونتربريز أو لا الإدماج والتشغيل ديالهم، أو لا حتى أننا كنعاونوهم باش يدخلوا المدارس الكبرى. وتبارك الله الشباب ديالنا أون فوا كيدخلوا المدارس الكبرى كيكونوا من الأوائل دائما، ما كاينش استثناءات في
0: الحقيقة. والفضل بعد الله كيرجع هاد المواكبة اللي كديروا معهم مع الشباب. طبعا
1: كيرجع للأساتذة المبرزين، وكذلك الإدارة اللي كتوفر لنا الوسائل واللي دائما تابعانا باش كنقدروا نديروا تكوين زعما المخصص لكل نيفو ديال أي طالب. إذا بالنسبة للشروط الولوج، أولا باش تقدر تدخل للشهادة التقني العالي خصك تسجيل عبر الموقع ديالنا ibts.gov.
0: وهذه من فترة كيكون أستاذ أمل؟
1: كيكون عبر مذكرة وزارية اللي كيتطلق غالبا في 20 جوان.
0: مزيان باش الأسر يعرفوا واش من وقت.
1: اكزاكتومون، غالبا تيكون ما بين 20 جوان و 15 جوي.
0: وضروري باش يفهموا المستمعين وبالخصوص الاباء والامهات واولياء الامور ديال هاد المرتدي ديال البي تي اس، ان راه اللي ما كيتسجل في ديك الفتره راه من الصعب يتفتح داك السيت ديال التسجيل.
1: صافي كيوصل لو 15 جويي كيتسدوا الموقع، ما يمكنش ليكم من بعد انكم
0: وهذا هو الهدف.

0: من هذه الحلقة أننا ننبهوا لواحد المجموعة ديال الأمور اللي بعض الأسر كتبقى إما جهلان ولا بقات ساهية حتى فات الوقت. نعم
1: فعلا، لهذا نحرصوا على أننا يكون التسجيل ديالنا ابتداء من 20 جوان ل20 يونيو، ياك يدخلوا للسيت ديالنا اي بي تي اس تيكون لو سيت ديسپونيبل، او لا يدخلوا للفضاء المتمدرس ويطلبوا قبل القن من عند المؤسسات.
0: اي واحد الكود كي
1: اكزاكتومون ديال المسار، لحقاش اترافير هذاك لو كود مسار باش غادي تقدر دير التسجيل ديالك اما في لو سيت ديال اي بي تي اس او لا الفضاء ديال المتمدرس. دونك هذه خلاصه.
0: صحيح، وهذه شرتي الاشياء مهمه جدا اللي كتساهم في التوعيه ديال هاد الاسر. اذا بالنسبه لك سي محمد على مستوى المؤسسه اللي كتمثلها في هذا اللقاء.
2: شكرا سي العادي. بالنسبة للمعهد التقني للمتخصصين في الفلاحة بالداخلة، هو مؤسسة عمومية تابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الفلاحة. البداية ديال الدراسة كانت في المعهد خلال السنة التكوينية 2020-2021. المعهد كيتعتبر مؤسسة ضمن شبكة مدارس ومعاهد التكوين المهني الفلاحي اللي تابعة لوزارة الفلاحة، اللي كتضم 58 مؤسسة موزعة على جميع الجهات المملكة، وأيضا على شكل 12 قطب جهوي للتكوين المهني الفلاحي. والمؤسسة ديالنا كتعتبر قطب جهوي للتكوين المهني الفلاحي. المعهد كيهدف إلى تكوين تقنيين متخصصين في مختلف المجالات المرتبطة بالقطاع الفلاحي وأيضا الصناعات الغذائية، بما في ذلك التدبير الإداري والتجاري وأيضا تسويق المنتوجات الفلاحية. مدة التكوين بالمعهد سنتين، كتضم التكوين النظري وأيضا التطبيقي داخل المؤسسة، إضافة إلى تدريب ميدانية داخل الضيعات الفلاحية وبالمؤسسات الفلاحية اللي كاينة في الجهة. بالعرض التكويني الموجود حاليا في المعهد، كاين مستوى تقني متخصص في تسيير المقاولات الفلاحية، مستوى تقني متخصص تقني تجاري في الإنتاج البستاني، ومستوى تقني في إنتاج وتدمين زراعات الخضروات.
0: إذن تقريبا أهم التخصصات هي هذيك،
2: أهم التخصصات اللي حاليا مطلوبة بالجهة. صحيح. هما التخصصات اللي كتحيط بالمجموعة ديال خصوصا في الإنتاج إنتاج الخضروات لإنتاج البستاني، وأيضا كل ما يخص تسيير داخل المقاولة الفلاحية. المعهد وصل حاليا للفوج الخامس ديال التخرج ديال التقنيين والتقنيين المتخصصين. بالنسبه للولوج للمعهد كيتم عبر مباراه بعد البكالوريا، كيشمل الانتقاء الاولي، وزياده على ذلك كاين اختبارات كتابيه وشفويه حسب التخصصات. بالنسبه للافاق ما بعد التخرج، فهي أفق واسعة واعدة، حيث الخريجين ديولنا يمكن ليه يخدم مباشرة في القطاع الفلاحي أو أيضا إنشاء مقاولة ذاتية ديالو، أو ممكن ليه يستكمل الدراسة ديالو في مستوى أعلى ما بعد التخرج في المعهد، يمكن ليه يدير ليسونس بروفيسيونيل، يمكن ليه من بعد يدير ماستر.
0: والموقع ديال المؤسسة،
2: الموقع ديال المؤسسة، المؤسسة بعيدة على مدينة الدخلة بواحد 10 كيلومتر، وهي موجودة في منطقة طورطة.
0: طورطة أكيد في ذاك التجمع اللي فيه الجامعات وفيه المعاهد، بصراحة مكان صالح، لأن جا في مكان اللي كيحترم المعرفة والثقافة والتكوين أصلا.
2: والتكوين داخل المؤسسة كيمتاز بنظام داخلي، أنه للمتدربين اللي كيتشجوا في المعهد كيكون عندهم لانترنا، كيكونوا ساكنين ونيفو ديال المؤسسة خلال مدة التكوين النظري ديالهم.
0: جميل، إذن تقريبا جميع الشروط موفرة. طيب أستاذ أمال، لما كانت عندك شيء إضافة بعد ما استمعنا لك واستمعنا السي محمد، أكيد فيها أنشطة موازية كانت

0: كتكون عادة داخل المركز. مزيان باش المستمعين ما يجيب لهم الله راه فقط ان كاين غير القرايه، القرار كاين جوانب اللي كتساهم في التكوين ديال الشخصيه.
1: فعلا سي العادي، الانشطه الموازيه بالنسبه للكلاس بريباراتوار او سنتر بي تي اس ماشي فقط للترفيه، انما هي بالنسبه لنا حنا ان موديل اللي كتعطى فيه نقطه واول
0: إذن
1: مره
0: مؤسس ماشي غير اختياري.
1: فعلا، وكتكون فيه انكادرومون من عند الاساتذه ومن عند الاداره ومن عند الاكاديميه. واول مره كنت لقيتك سي العادي كانت في 2018 في اطار ديال ابي ا، كانت اورغانيزي من واحد الشابه كانت في المندوبيه ديال الفلاحه الى عقلتي. دونك حنايا بالنسبه لنا لي زابي ا او لي زاكسيون بروفيسيونيل ابليكي هما ضروره، وهما كتعطى عليهم نقطه وكتدار عليهم سوتنونس في الاخر ديال السنه الدراسيه، الاخر ديال السنه الدراسيه الاولى وفي الاخر ديال السنه الدراسيه الثانيه. يعني جميع الطلبه كينخرطوا في لي زاكتيفيتي بروفيسيونيل، وكنحاولوا من خلال هاد لي زاكتيفيتي بروفيسيونيل باش نديفلوبيو لي سوفت سكيلز ديال هاد الطلبه،
0: المهارات الشخصيه
1: فعلا. لحقاش كيف ما كتعرف سي العهدي راه سوق الشغل ما كيطلبش غير المهارات التقنيه.
0: هذه هي الفكره المهمه صحيح، الجانب ديال الشخصيه ديالك راه كتلعب دور
1: فعلا. المهارات التقنيه كنعطيوها لهم في القسم، والمهارات الناعمه كنعطيوها لهم في اطار هذا لو موديل ديال لي زابي،
0: حتى في التواصل كيكونوا ايجابيين فعالين.
1: شوف هما في الاول العام كتلقى الوليدات باقين تلاميذ، عاد باش نحولهم للطلبه اللي قادرين انهم يندمجوا، اللي قادرين انهم يواجهوا، اللي قادرين انهم يهضروا مع دي بروفيسيونيل. حقاش ماشي سهل باش نجيو نهضر مع سي العهدي ونقول له راه غادي ندير ايفينمون الا كان ممكن تكون
0: تكوين شخصيته بعدا.
1: فعلا. دونك حنا عندنا كل اربعاء مساء كيجيو الطلبه، يا اما تنطروهم كنحاولوا نديفلوبي لهم لي سوفت سكيل ديالهم، كنحاولوا نديرهم في علاقات مع لي بروفيسيونيل. وفي هذا الاطار سنتر بي تي اس الداخله هذه السنه كانوا داروا حملات ديال لو دونتسون، حملات مشينا لدار الطالبه، مشينا لدار الايتام، درنا
0: ديزيفيرمون. اذا داك لو سوسيال الاجتماعي حاضر ايضا
1: ضروري ومؤكد، وكتاكد عليه الوزاره والاداره، وكيوقفوا عليه المدراء بيديهم والاساتذه. دونك هذا ورش ضروري
0: صحيح، وكيغرس روح التطوع في نفوس هاد الشباب تبارك الله.
1: فعلا، وكيبدل الشخصيه ديال الشاب اللي كيدخل في البريميير اني ما تيكونش بحال اللي يخرج في الدوزيام اني.
0: بارك الله عليكم سي محمد. على مستوى معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحه بالداخله، بالنسبه لهذا الانشطه اللي كدار عاده مع مرتادي هذه المؤسسه.
2: إيفكتيفمون سي العادي، بالنسبة للأنشطة الموازية داخل المعهد كتعتبر جزء مهم من التكوين ديالنا في المجال الفلاحي ولا في المجال ديال الصناعات الغذائية، لأنها كتعزز الجانب التطبيقي عند المتدربين. المتدربين ديالنا كل سنة كينتخبوا منسق ديال النادي المتدرب بالمؤسسة، وايضا هاد النادي ديال المتدرب كيكون مجموعه ديال اللجان الموازيه اللي كتهتم بالجانب الرياضي والثقافي والاجتماعي داخل المؤسسه، وهما المتدربين هما اللي كيحرصوا على هذا التنظيم وتنظيم اللقاءات، وايضا بالاستشاره بطبيعه الحال مع اداره المعهد. المعهد كيشارك كل سنه في واحد الملتقى اللي سميتو ملتقى المتدرب للتكوين المهني الفلاحي، اللي كتنظمو سنويا وزاره الفلاحه والصيد البحري والتنميه القرويه والمياه والغابات قطاع الفلاحه في مختلف الرياضات. كل سنه هذا الملتقى تنظم في واحد المدينه ولا في واحد الجهه من الجهات ديال المملكه ديالنا. العام الفايت كان في قنيطره اللي المؤسسه ديالنا شاركات بواحد الوفد ديال 21 طالب اللي مثلوا جميع لي ديسيبلين سبورتيف اللي كاينين اون نيفو ديال المؤسسه، وكانت مشاركه وازنه ديال المعهد في هذا لو فوروم. ايضا بالموازاه مع المشاركه في هذه المسابقات الرياضيه

0: الرياضيه، كاين ايضا المسابقه الوطنيه للابتكار في المجال الفلاحي اللي كيتوج بجوائز، الفائزين كيتوجوا بجوائز خلال هذا الملتقى اللي المؤسسه ديالنا كل سنه كتشارك بمشاريع ديال الابتكار في المجال الفلاحي. ايضا المعهد كينظم زيارات ميدانيه لفائده المتدربين، ديجا درنا دي فيزيت بيداغوجيك لي ستاجير ديالنا لمحطه تحليات مياه البحر، دينا لي ستاجير ديالنا شافوا هاد لو غروند بروجي لي لي ديفيرونت لو كومبوزون ديالو، هما اللي غنعولوا عليهم كخريجين اللي غادي يخدموا في هاد لو دومين ديال لاغريكولتور في المستقبل باش يعرفوا هاد لو بروجي وتعرفوا عليه عن قرب. ايضا المعهد كينظم مجموعه ديال الزيارات الميدانيه للضيعات الفلاحيه. لابد
1: المؤسسه منفتحه على المحيط،
0: على المحيط وعلى المؤسسات الفلاحيه وعلى المقاولات. عندنا مجموعه ديال الشراكات مع عده مقاولات فلاحيه في الجهه اللي المعهد كيتكلف باش كيكون هاد لي زوفري اغريكول ولا هاد العمال الزراعيين داخل الضيعات الفلاحيه، هذا بالموازات مع هاد لو مود دو فورماسيون ديال لا فورماسيون الترني. كاين نوتر مود ديال لا فورماسيون لي لا فورماسيون بار ابرونتيساج اللي تنخدموا مع هاد لي زونتربريز اغريكول.
1: إذا كاين مجهود يبذل سي محمد بصراحة على مستوى البي تي اس، لا على مستوى المعهد التقني المتخصصين. نعم سي محمد،
0: لابد للإشارة إلى أن أيضا المعهد كيتيح واحد الفرصة ديال التدريب في فرنسا للمتفوقين دراسيا، من بين هذه من بين أهم الفرص اللي كيتيحها المعهد في الجهة للمتدربين، إمكانية الاستفادة من تدارب ميدانية في المجال الفلاحي بدولة فرنسا. ذلك هذا الشيء بشكل سنوي لفائدة المتفوقين. هذه الفرصة مؤطرة
1: يحفزهم أكثر
0: من طبيعة الحال. هذه الفرصة مؤطرة بشراكة بين وزارة الفلاحة بلادنا ووزارة الفلاحة بفرنسا، وكتشمل هاد الكونفونسيون هادي كتشمل تكفل بجميع مصاريف التنقل والإقامة والتأطير خلال فترة تدريب. وهاد السنة هادي عرفت تتويج ديال متدربة من المعهد في دوزيام اني.
1: على ذكر المتدربة مزيان، بغيت نصحها معك واحد الفكرة، أن فاش كنقولوا المجال الفلاحي نتحدث عن الذكور، وهذاك الشيء كان في واحد الزمن. مزيان هاد الفكرة توضحها، وحنا عبر تيريدا داخل السي محمد. أنا تبارك الله راه متميزات
0: إفكتيفمون. إحنا لاحظنا هاد القضية أو نيفو ديال المعهد ديال التقنية المتخصصين في الفلاحة بالداخلة، الإينات كيشكلوا 50% في الأقسام ديالهم. دونك ميم في لي ترافو براتيك ملي تيخدموا في الأعمال التطبيقية الإينات راه تي مجدات في
1: هذا المجال. العدوى البيداغوجية الجميلة راه مصابة بها جميع المؤسسات، وأظن البي تي اس لا تشكل استثناء في هذا.
2: أكيد أكيد، حنا عندنا العنصر الأنثوي حاضر جدا كسوسوا في الديفلوبمون أو حتى في لاجيستيون دي بي ام، وكاين حتى الذكور.
1: هادشي كيفرح بصراحة. يا سي محمد
0: نكمل هاد الفكرة هادي، أنه متدربة في المعهد إن شاء الله خلال شهر يونيو المقبل راه غتلتحق بدولة فرنسا إن شاء الله للتدريب. هادشي في إطار
1: هادشي
0: في إطار الشراكة اللي كتجمع بين وزارة الفلاحة ببلادنا ووزارة الفلاحة بفرنسا.
1: رائع جدا فعلا. وانت تحضرين وانت كنموذج ديال خيرة الأستاذات. طيب الأستاذة أمال، مادام حنا كنتكلموا على هذا الجانب ديال التوجيه، أكيد على مستوى مؤسستكم كتسطروا برامج أو أنشطة اللي عندها طابع توجيهي، كأنكم تستقطبوا التلاميذ ديال الجهة بإقليميها وادي الذهب وأوسرد، وأيضا في إطار انفتاحكم على المحيط، فين كتبان هذه الأدوار ديال المؤسسة ديال البيتس في توجيه طلبة والتلاميذ ديال السنة الثانية بكالوريا؟
2: هو فيما يخص توجيه السي العهدي، أقسام تحضير شهادة التقني العالي بالدخلة كتشارك كل سنة بمعية المؤسسات المتواجدة بجهة الدخلة والذهب في ملتقى الطالب اللي كيكون في القاعة المغطاة اللي كتنظم الأكاديمية الجهوية لجهة الدخلة والذهب. إضافة لذلك كنقوم بزيارات الفريق.

0: إذا التلاميذ سنة ثانية بكالوريا للتعريف بالتكوينات، خصوصا للتلاميذ بالنسبة لنا حنا كجيستيون بي ام، خصوصا للتلاميذ ديال الاقتصاد اللي كاينين في
1: هما
0: الثانويات.
1: الفئة المستهدفة أصلا.
0: اكزاكتومون، حيت حنا تابعين لهذاك لو ليسي، من بعد كيساليو التكوين ديالهم كيجيو عندنا هذوك الوليدات.
1: إذا ما كيشعروش بالتغيير ديال
0: كيبقى نفس الاحتضان ونفس
1: لونكادغمون.
0: هذا
1: صالحهم
0: فعلا، لحقاش الاقسام ما كتفوتش 30 شخص، اذا تيكون واحد لونكادغمون كيف ما كان في الليسي او لا اكثر مما كان في الليسي.
1: صحيح.
0: نظرا لكاليتي ديال لي بروفيسور وديال الاداره. دونك كنعرفوا في هذه الحملات بالتكوينات ديالنا بالافاق ديالها، كنقوموا بنفس الشيء في جامعات بير القندوز طبيعة الحال بتأطير من الأكاديمية الجهوية ديال الدخلة.
1: جميل. طيب على مستواكم سي محمد،
2: بالنسبة للمعهد كيولي أهمية كبيرة لعملية التوجيه من خلال الانفتاح على الثانويات التأهيلية اللي في الجهة بالإقليمين، إقليم والذهب وإقليم أو سرد، وتنظيم لقاءات تعريفية لفائدات التلاميذ، كما أن المعهد كيستقبل تلاميذ في مختلف المؤسسات لزيارة المرافق والتعرف عن قرب على طبيعة التكوين داخل المؤسسة، إضافة إلى المشاركة في الأيام توجيه بالجهة. أيضا الهدف الأساسي هو مساعدة هذه التلاميذ على اختيار مسارهم التكويني المناسب واللي يكون كيتلازم مع القدرات ديالهم والميولات ديالهم.
1: نعم، وفي الحقيقة ما يزكي المجهود المبذول على مستوى المؤسستين ديال هاد الحلقة، وهو الإقبال اللي كتعرفوا هاد المؤسسات من طرف الحاصلين على البكالوريا بجهتنا. طيب نبغي ننتهز الفرصة ديال تواجدكم في هاد الحلقة، مشكورة ومشكورا سي محمد. عادة يتبادر الأذهان الحديث أو التساؤل عن أشنهو دور مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني في مسايرة ودعم الأوراج التنموية الجهوية. بالنسبة نخدو في البداية مركز تحضير شهادة التقني العالي أستاذة أمال.
0: هو الجهة ديال الداخلة غادي بواحد الدينامية تنموية متسارعة جدا.
1: نعم.
0: في عدة قطاعات، من بينها الزراعة، الفلاحة، التوريزم، اتسيتيرا. دونك حنا
1: كاين منظومة استثمارية مهمة.
0: فعلا حنا كنحاولوا ندخلوا في هذه الاستراتيجية. بالنسبة لمركز تحضير شهادة التقني العالي، كنخدموا على تأهيل كفاءات في تدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة قادرة على مواكبة النسيج الاقتصادي ديال هذه الجهة، اللي هو مكون بنسبة كبيرة من المقاولات الصغرى والمتوسطة. إذا نحن كنكونوا شباب اللي غيقدروا يكونوا قادرين أنهم يخلقوا مقاولة في هذه المجالات اللي الجهة كتستثمر فيها.
1: صحيح.
0: وكتحاول تطلع بها.
1: وكيشجعوا أستاذ أمل حتى المستثمرين سواء الأجانب ولا خارج الجهة، فاش كيعرفوا بأن كاين مثلا رأس مال بشري مؤهل كيزيد يشجعهم أكثر.
0: فعلا كيشجع المستثمرين اللي خارج البلاد وكذلك اللي داخل البلاد.
1: صحيح.
0: أسي العهدي راه كنوصلوا لواحد الوقت اللي كيجيو عندنا المستثمرين كيبغيو الطلبة يخدموا معاهم وتلقاو كل شيء دخل لسوق الشغل.
1: ما شاء الله، ودي بشرة طيبة.
0: احنا غاديين في استراتيجية ديال الجهة ديالنا إن شاء الله نوصلوا. وفي نفس السياق بالنسبة للدراري ديال تطوير التطبيقات المعلوماتية، هادشي كيكتسي أهمية متزايدة نظرا للتحول الرقمي اللي كتعرفوا الجهة. دابا الجهة غادية في الرقمنة كيف ما غادية بلادنا في الرقمنة، وهاد الشباب اللي كنكونوهم يكونوا قادرين على تصميم وتطوير حلول رقمية كتستجيب لحاجيات المقاولات والحاجيات الجهة.
1: جميل. طيب سي محمد، وانت أدرى مني أن الفلاحة اليوم بجهتنا تعتبر من القطاعات الواعدة، نتحدث عن 5000 هكتار اللي هي ما شاء الله ثورة فلاحية هادئة رائعة، وجهتنا اليوم تمثل الفلاحة في واحد المستوى اللي هو بصراحة مشرف جدا، ونتحدث عن فلاحة عصرية، عن إذن هذه الجهة أيضا لها مستقبل واعد، وأكيد غادي تعرف استثمارات. إذن بالنسبة للمؤسسة اللي كتمثل فهي تبذل الجهد كبير من أجل أنها تنخرط في هذه الدينامية.
2: من طبيعة الحال سي أحمد، بالنسبة للاستراتيجية ديال وزارة الفلاحة، لابد نشير إلى أنه كاين استراتيجيات الجيل الأخضر ل 2020-2030، وأيضا كاين المخطط الجهوي للفلاحة اللي فيه عدة ركائز أساسية. الركيزة الكبرى اللي موجودة حاليا في هذه الاستراتيجية الواعدة للجيل الأخضر، التركيز بشكل كبير على العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية للتنمية في القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى جانب المواكبة ديال هذه المشاريع الكبرى المرتبطة بتحلية مياه البحر. فهاد الدينامية ديالنا في هاد الاستراتيجية كاين واحد الفولي اللي كيحدد تكوين في المجال الفلاحي للمعهد ديالنا، منخرط بشكل جدي وفي تكوين الأطر التقنية اللي غتساهم في المواكبة ديال هاد المشاريع الفلاحية.
1: مؤهلة طبعا
2: من طبيعة الحال
1: من خلال هذا التكوين. نعم.
2: والمعهد ديالنا كيساهم بشكل مباشر في التنمية الجهوية من خلال التكوين التأطير والمواكبة ديال الحاجيات ديال القطاع الفلاحي في الجهة. كنشتغلوا بشكل مستمر على إعداد كفاءات قادرة على تحسين الإنتاج الفلاحي، كما قلتي دعم الفلاحة العصرية، المساهمة في تثمين الموارد الطبيعية بالجهة. أيضا كنواكبوا المشاريع الفلاحية الكبرى، كنساهموا في تأهيل يد العاملة المحلية لخدمات التنمية المستدامة. وفي هذا السياق هذا تكوين أطر وتقنيين متخصصين قادرين على المواكبة ديال المستجدات التكنولوجية في المجال الفلاحي، حيث المجال الفلاحي رخصو واحد الجيل جديد من الكفاءات التقنية اللي تكلف بالمواكبة والمساهمة في إنجاح هذه الأوراش الاستراتيجية.
1: جميل بصراحة هذا الحديث معكم، وانت سميت كأمال، يتجه نحو أفاق الأمل بصراحة. وهذه المجهودات التي تبذل، وهذا هو دور ديال الإذاعة اليوم، أننا نعرف بهذه المجهودات التي تبذل على مستوى هذه المؤسسات لنفخر بأنها اليوم متواجدة في جهتنا وتحديدا مدينة الداخلة. بصراحة ما سخيتش بالحديث معكم، الحديث شيق ولكن الوقت ضيق. إلى عاد فيه كلمة ختامية، هذه المرة كنا بدينا بكمال، غادي نعطي الكلمة للسي محمد. إلى عاد فيه كلمة ختامية، والله إلا بصراحة الحديث معكم كله فيه تفاؤل، فيه خدمة، فيه عمل، فيه إدماج الشباب ديال المنطقة، وهذا كيفرح.
2: في الحقيقة في الختام غادي نقدم واحد النصيحه للتلاميذ،
1: وهذا هو اللي
2: التلاميذ ديالنا، انه اولا ياخذوا وقتهم في الاختيار التكوين اللي يناسب الميولات ديالهم، وما يكونش الاختيار ديالهم عشوائي، لان كل مسار عنده مستقبل ديالو، ولكن خاص يكون
1: اختيار سليم
2: عن قناعه. عن قناعه
1: وعن قناعه
2: الاختيار ديال التلاميذ ديالنا ما بعد البكالوريا يكون عن قناعة. ثانيا خصهم يعرفوا أن التكوين في المجال الفلاحي ما بقاش داك التكوين التقليدي، وبالعكس ولا مجال حديث فيه تقنيات، فيه فرص كبيرة للتشغيل، سواء في التشغيل أو حتى في إحداث مشاريع خاصة. وفي الأخير كنقول لهم يركزوا مزيان في الدراسة ديالهم في البكالوريا، ويحضروا رأسهم مزيان لمباريات ديال الولوج في المعهد، حيث هي أول خطوة باش يدخلوا لهذا المسار المهني الواعد.
1: صحيح. نعم، الله أمل حتى تبقى آمالنا دائما قويا. أختم بك هذا اللقاء إن شاء الله.
0: نفس الإطار عندي نصيحة للشباب، هو تبع الشغف ديالك. الجهة كتستثمر في الشباب، كتعطي المؤهلات للشباب، ما عمرهم ما ردونا في أي حاجة كنا كنطلبوها لهم، كسوسوا الأكاديمية أو الوزارة أو لا. إذا أنت ما عليك غير تقرأ وتبع

0: الشغف ديالك، وكن اكيد انك غادي توصل، ولا احتاجيتي للمعلومه ها هي كتعطاك في الراديو، حنا كنمشيو عندك باش نعطيوها لك، وممكن ليك حتى انك تمشي للسنتر ديالنا ديال البي تي اس وتسول، كاين مدير بيداغوجي اللي يقدر يعطيك، كاينين دي كونسيي اللي متخصصين ويقدروا يعطوك، مستشارين اللي يقدروا يعطيوك المعلومه الصحيحه. وما تعطلش ما تعطلش في التقياد في السيت، دخول ابارتيغ دو موا دو جوان، قبل لا تشد الباك ديالك حاول انك تسجل في لو سيت، وان شاء الله ما يكون غير خير.
1: اكيد ان شاء الله. اذا احسن حاجه نختموا بها باسمكم مستمعاتنا مستمعي الكرام، اشكر ضيفي الكريمين سي محمد بن عبايل بصفته مدير معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة الداخلة، وبنفس الحرارة كنشكر أيضا الأستاذة أمال تائب اللي حضرت بصفتها أستاذة بأقسام التحضير لشهادة التقني العالي تخصص تدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة، وباسمكم كنشكرهم لأن حاولوا يقربوا لنا المعلومة بطريقة اللي يفهمها أي واحد، وهذا هو المطلوب من هذه البرامج ديال التوجيه وديال التوعية. فبصراحة أحاطوا بكل ما يتعلق كل واحد في مجال اختصاصه أو مؤسسته، فنحييهم ونشكرهم بصراحة على التواصل ديالهم البيداغوجي الفاعل ومثمر، ونتمنوا لولادنا ومناتنا بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد إن شاء الله مسار اللي هو ناجح وسليم. دمتم سعداء وإلى اللقاء. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: سمو احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك
4: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88

ورجع اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه احسن فرجه.

ساعة وانا غدا شيء غدا شيء غدا شيء عقلي وفكري ما كان شيء ما كان شيء ما كان شيء هذه ساعة وانا غدا شيء غدا شيء غدا شيء عقلي وفكري ما كان شيء ما كان شيء ما كان

ما كانش ما كانش ما كانش هذه ساعة وانا غدا جاي غدا جاي غدا جاي

كان عين تليفون عند حبيبي، كان عين تليفون في الأربيل، كان عين تليفون.

مدين نمرة 60 53 مدين نمرة 60 53 مدين نمرة 60 53

0: لبستها وانت غدجيه غدجيه غدجيه.
1: عطلوكري ما كان شيء ما كان شيء ما كان شيء.
0: لبستها وانت غدجيه غدجيه غدجيه غدجيه غدجيه.

0: عيني في ليفون
1: في نار بليل. اعمل معايا الحداش وهذه الاتناش، اعمل الحداش وهذه الاتناش، اعمل الله شنو جرالو
0: والو والو والو والو والو والو.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هذه النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عند راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره. طيب 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عم دراسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قانون الواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجه النتائج واخبار الرياضه في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سمو أحمد ما كان صاحبك هاي
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالي كاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هذه النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
5: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
6: من مسرح الإذاعة يسر قسم التمثيل أن يقدم لكم

0: راضية
1: راضية دراما إذاعية مجتمعية إنسانية بحلقات.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إخراج حميد زيان.

0: الحلقة العشرون.
1: تعبتك معايا دكتور؟
2: أبدا، ما تقديش تعرفي الألم اللي حسينا به لنا وأنا مراتي ملي سقنا الخبر.
1: شعور نبيل عمرو ما كيخفى عليا، وأنا عارفة شعورك من زمان.
2: سمعت كان عندك الكوميسير هنا.
1: ما طولش بزاف، جاوبته فقط على بعض الأسئلة كتتعلق بالمتهم. قلت لهم جاني على غفلة وما استطعتش نتعرف على وجهه.
2: شوفي يا راضية، ما يمشي غير إلى ما ظهر وتقول العدالة كلمتها.
1: ما حاول يقتلني إلا بدافع الانتقام من أمي.
2: غريب، وانت شنو ذنبك؟
1: هذا قدر يا دكتور، نأدي ثمن أخطاء اللي جابوني لهذه الدنيا.
2: إيه ولكن هذا مش حق. هذا
1: اللي أعطى الله هو هذا، هذا الشيء مكتاب.
2: طيب إلا احتاجتني في شي حاجة تصلي بي في أي وقت.
1: كتعرفني ما عندي حد في الدنيا، خصوصا اللي نقدر نتق فيه من غيرك.
2: قال لي الدكتور تقدري تخرجي من دابا يومين، علاش ما تبدلي شي الجو عندنا في الدار حتى ترتاحي مزيان؟
1: شكرا، ولكن
2: ما ولكن الزوجة ديالي بحال اختك تماما، وغادي نخليها هي تقترح عليك هذا الاقتراح.
1: وإن شاء الله إن شاء الله، وسلم لي عليها بزاف.
2: مبلغ. طيب نخليك ترتاحي الآن وغدا نطمئن عليك.
1: بارك الله فيك، وسلم لي على زينب بزاف، وعد هذيك الزوجة عندك رائعة، سعدك بها الله.
2: مبلغة. لا خليت لك الراحة.
1: الله يعاونك.

0: دريس مع الشيطان، فين حنا غادي نمشيو دابا؟ حنايا بخير على خير هنايا. انا راه ما قدرت بصراحه على الشيشه، ما عاد انا كنت تناوي على الغدر.
1: لا لا لا، قلت لك جمعي الشنطه ودي معاك الدراري، كل هاد 3 ايام غتجلسيها في داركم، اش فيها شي منعيب؟
0: لا لا، شي حاجه هادي تحت راسك، ما موالفش تخليني نمشي لدارنا بلا سبه.
1: باش باغي نحلف لك يا هاد المراه؟
0: من نهار فاش جا خوك وانت ماشي في بروشك صرحني انت ناوي تزوج عليا يا عدو الله، وباغيني نخوي انا لك الدار.
1: اش هاد التفكير العوهاج؟ ما هو تاني غير الزواج، بغيتي الصراحه؟
0: وقول قول.
1: الدار ما بقاتش عندي العين اللي تشوف فيها.
0: وفين جبرو حسن منها وهي مكريه غير رخيصه وإجارها على قد الحال؟
1: ماشي شغلك، يمكن من بعد مده نرجع طبيعي ونوليو لدارنا.
0: نمشي عاوتاني ننزل على دارنا، هما حالتهم ربي اللي علم بها، الضيق والحريق وقوه بنادم في الدار، ما كتفوز باللقمه حتى تاكل عليها العصا، وما تجي فين توصلها لفمك حتى يطيروها لك في السماء قبل الارض.
1: عارف عارف عارف، صبري غير 3 ايام.
0: لا لا لا لا لا، هذه شي قضيه عندك هذه.
1: المهم سيري لداركم ولا بقاي، المصروف ها هو هك، وانا غادي نسافر واحد المده.
0: عند السفر غادي بوحدك تصطاب ليا المساريه والدوران، ويعلم الله معامن، وعند تمار الكحله مخليني نغرق فيها بوحدي، هذه هي اللي معمره ما تكون لك.
1: مصيبه هادي مع هاد المراه،
0: النيه وقلت النيه راه معمرو ما كيتلاقاو.
1: شوفي شوفي شكون.
0: مالك مالك شتك سفاريتي؟
1: لا واش راكي تشوفي شوفي شكون.
0: اشكون؟ اصفر اصفر.
2: بوليس دريس هنا.
0: بوليس؟ السلامة يا حافظ.
1: هادي النهاية.
0: الراجل قول لي اش وقع.
1: اللي كاين دابا تعرفيه، خليتك على خير وتهلاي في الولاد.
0: انا في عربكم فهموني يا سيدي البوليس، اش عمل هذا الراجل
3: في الكوميسارية؟ تعرفي اش كاين؟
0: أميمتي أميمتي، شنو عملتي هذاك الزغبي؟ شنو درتي هذاك السقع؟ اش درتي؟
3: زيت لق راسك، مصايبكم ما كتجي غير في الوليات وفي الولاد.
0: يا ربي جات شي، يا ربي جات المصيبة، يا ربي يا ربي، فين نمشي ولا نطيع؟ لا فلوس جيب، لا حنين، لا كريم. اشنو دار هذا الزغبي؟ اشنو دار يا سيدي ربي؟ اللي يخبي صرارو على مراته يستحق هادشي اللي كيطرارو، وكان قال لي على صبايلو على الاقل نعمل الاحتياط للزمان. يا ربي يا ربي، وهاد الولاد اشنو ذنبهم؟ يا ربي يا ربي يا ربي.
1: اي واحد في دوك البيعه والشريه تقول لهم اس التنفيل يوريه لكم.
4: انا متاكد بانه غادي يكون هنا، معلوم خوك ولازم تعرفوا فين تيكون.
1: هنا كنتلاقاو ديما،
4: انتظروا كلكم هنا، واحد فيكم يجي معايا.
5: اويلي اش داكشي كنشوف؟ طومبيت البوليس؟ انا ما كيقلبوا هادو.
6: سي عباس مالك اش وقع؟
5: لا لا بلاتي بلاتي، انا راجع.
6: اجي بعدا، اجي اجي، خذ فلوسك اجي.
7: هادي راجع، هادي راجع.
8: قبطوه قبطوه، سيريو قبط. اجي اجي معايا انت، غسل لي انت جيت الباب قبط.
1: القهوه عيت معايا بعد الخلل اللي ضربوه وهما قبطوه.
4: وفين عندك تهرب؟ زيد معانا وبلا فضيحه من صراحتك.
5: اش بغيتو عندي؟ قومني.
4: سكوت، الشرطة هذه كتسمع الأمن.
5: أش كاين؟ أشنو درت؟
4: اللي كاين غادي تعرفوا ماشي هنا في المركز.
9: إيوا دابا كيف حسيتي بحالتك؟
10: إيوا الحمد لله على زينب، حال حسن من حال، ربي يخليك ويطول لي عمرك. وسمحوا لي راني تعبتكم معايا.
9: الله أودي ما تقوليش هاد الكلام، راحنا بحال الحباب.
11: إيوا قوليها ليها.
9: إيوا الحمد لله على لطف الله.
11: ورانا جيت باش نبشرك.
10: الله يبشرك بالخير.
11: المجرم تلقى عليه القبض.
10: هيا هيا، سمعت هاد الشي، حليمة عاد خرجت من عندي دابا.
11: غريب دريس، عمرني ما كنت كنتصوره شرير، واخا فهمتو انك ناوية تقابلي.
10: عباس خوه كنت منتظره غادي يلعب له بعقله، الانتقام هو اللي كيهمه، لانه قضى سنين طويلة في الحبس.
11: عباس؟
10: ايوا الحكاية طويلة. المهم عندي لك طلب واحد، الله يخليك ما تقوليش لا.
11: بكل سرور.
10: تشوف لهم اكبر محامي في البلاد يدافع عليهم، وانا مستعده ندفع اي ثمن.
11: راضيه؟ واش منيتك كتكلمي؟
10: كنترجاك، انا اللي عارفه الحقيقه المره.

0: دي اللي في عنقك.
1: تماما.
0: ايوا وروحك اللي كانت غادي تزهق، وانتي بريئة.
1: الله زاد في عمري باش نخلص الديون اللي على رقبتي، وانا سعيدة بهذا الشيء.
0: كلامك غريب.
2: شوف، عمل كل ما تقول لك عليه، كل حاجة تدخل الفرحة على قلبها.
0: أمرك يا لالا راضية.
1: ربي كتر ممتلكم.
0: إوا لالا، ملي انتي غدا خارجة في حالك اش ظهر لك تجي لعندنا للدار، وزين بهي مولات الفكرة.
2: إيه، تدوزي عندنا أيام على ما ترتاحي.
1: وعلاش ما تجيوش نتوما معايا لبرا تبدلوا الجو؟
0: إوا والعيادة يا سيدتي.
1: وخلاص، كلها ربوع ساعة ديال الطريق، ماشي بزاف.
2: من بعد ما تزورينا عندنا ليك مفاجأة سارة.
1: مفاجأة لي أنا؟
0: زينب، ودي ما كتسبقيني. أنا متيقن أن راضية ما غاديش يترفض لك هذا الطلب.
1: أنا سعيدة بكم، أنتم أهلي وحبابي، ما عندي مانع ديروا اللي بغيتوا.
3: فين كنتي؟
4: هبط العجال سليمان، غير كيشوفني جبت ليه الماكلة كيطير بالفرحة.
3: سليمان مسكين، سنين هو محروم من المكلة الزوينة واللحيمة البنينة والتويشيات والحلويات.
4: فكرتيني، اتصل الدكتور عثمان بالتليفون.
3: ياك لاباس.
4: راضية عندهم في الدار، في دار الطبيب، وراه قال لك غداك ري الطاكسي ودي معاك سليمان خلطوا عليه المستشفى مع الحوايج ديالو ديال اللباس.
3: مزيان، غادي يتعالج عنده ويشوفوا واش في الامكان يتعافى ولا لا. راضية الله يرضي عليها بغي يتعالج، واخا تعرف تصفروا على حسابها للخارج.
4: الى تجي الحق هذا واجب عليها. ايوا دوز بعدا تعشى.
5: الا كان عليا الاعتراف راني اعترفت، لكن من حقي نفرغ كل ما في قلبي، وحتى رماد ما كيكون بلا عافيه.
6: تكلم تكلم.
5: المجرم الحقيقي ماشي انا.
6: كيفاش ماشي انت؟ وانت اعترفتي بالجريمه وكل شيء شاهد ضدك، حتى من خوك دريس.
5: هذا الواقع.
6: تكلم بوضوح، اش هتخرج عن الطريق؟ اش هتدخل الخروج في الهضره؟
5: هي وبنتها هما اللي خصكم تعاقبوهم، اما انا ضحيه بحال واحد العدد من الناس تسبوا ليهم في المصايب.
6: هي وبنتها، على من كدوي؟
5: هنيه وبنتها راضيه.
6: هنيه ماتت من زمان،
5: ومن زمان وانا في الحبس بسببها، اكثر من 6 سنين وانا كان قاصي.
6: الملف ديال الماضي ديالك كله معروف، ماضي اسود ما فيه ما يتحقق.
5: عارف، ولكن الحقيقه هنا في قلبي، والله بوحدو اللي كيعرفها. ماشي انا اللي قتلت با، لا انا ما قتلتوش، حرام تبقى هاد التهمه لاصقه بيا. وهنيه هي السبب، هي السبب.
6: وراضيه؟ راضيه شنو ذنبها؟ ايه، انت اللي كنتي ناوي تفضي معاها.
5: وانا شنو ذنبي؟ ندوز عمري كله في الحباسات، انا بريء.
6: العداله عمرها ما ظلمت شي حد، لا بالنسبه للجريمه الاولى اللي مشى فيها باك ضحيه، ولا بالنسبة لهاد الحجاج اللي كلها ضدك والشهود اللي شافوا كل اعترافات ديالك.
5: ما كنكرش، ولاني
6: صافي صافي صافي، الا عندك شي فلسفة اخرى قولها في المحكمة.
5: حتى حد ما غادي يسمع كلامي
6: بهاد الدخول والخروج في الهضرة، حتى واحد ما يقبل يسمعك. قاتل وماشي قاتل، هذا ماشي كلام.
5: فوت امر الله.
6: والسيارة اللي سرقتي، حتى هي ما سرقتيهاش.
5: كنت ناوي نردها لمولها.
6: حتى هذا منطق. اعطيه وقع الاعتراف ديالو.
2: عثمان، شفتي كيف راضية ارتاحت مزيان وفرحات ملي جبناها معنا للبحر تبدل الجو؟
0: فعلا كانت مسكينة محتاجة للراحة والهدوء وتغيير الجو كيف قلتي.
1: اما هاد الرحلة خلتني ننسى كل احزاني والامي، لحظات سعيدة قادرة تغير الواحد بسرعة.
2: إيوا في الحقيقة كنت محتاجة للراحة.
0: إيوا لالا، ما تسالينا غير نريحوك في كل عطلة أسبوعية إلا ما كان عندك مانع.
1: ما نعرف كيفاش غنشكركم.
2: وحتى عثمان عمرو ما كيجلس في الدار في العطلة.
0: عندك الحق، ضروري الإنسان من انطلاق في الطبيعة ويبدل الجو والناس باش يجد النشاط ديالو باستمرار. الحياة في الحقيقة عامرة مشاكل ومتاعب.
6: راضية راضية، مالك مالك؟
1: أويلي مالها؟
0: ورجعت لي هالحالة. دابا تراجع دابا، خليها لا لا الماكين علاش تبعيها انت.
7: ما بقات حياه في هاد الدار والو. ياك هنا اختك دارها، واش غاديه تسكن معانا هنا ديما ولا شنو؟
8: يا الفاطمي يا الفاطمي صبر شويه، راه مسكينه مكويه على راجلها، ما قداش تقعد وحدها، قالت لك الدار غولات عليها.
7: اذا خصنا احنا نخويو هاد الدار وصافي.
8: ايوا حتى هادي راها دارها، دار والديها بحال دارها،
7: وحنا تضربنا الجائحه ياك.
8: ايوا الحق اللي عدي عدها، دابا ربي فرج علينا مجموعين. امي مسكينه قلبها طردق، ما حيلتها الزمان ما حيلتها لينا، الشغل مجهد عليها.
7: ايوا غادي نمشي ندبر على شي بيت مع الجيران وصافي.
8: ايوا حتى تجيب عدا شي خديمه زينه، يا السيمانه اللي كتقبط ما كتقدناش حتى في المصروف.
7: ناكل الخبز واتاي في الراحه، وانا هاد الفوضى. عباد الله هادي جهنم هادي.
8: يا شوفي شكون هنا.
7: ايوا هنا هنا خارج انا.
8: يا بلاتي حتى تفطر.
7: زيدي فطوري لختك ولادها، واحد يعمل علاش يدخل الحبس وواحد يهز المصروف.
9: شكون انت يا لالا؟ الله يخليك، هنا مرات السي ادريس الدنفيل هنايا.
10: ايه هي انا. وانتي شكون انتي؟
9: مشيت لدارك والجيران قالوا لي بلي انتي عند امك هنا، ما جبرت الدار حتى طابوا لي رجلي.
10: ما عقلتش عليك، ما عرف فين سبق لي شفتك.
9: انا راضيه.
10: راضيه انتي يا عدوه الله، وما جي لعندي تشفي فيا في ولادي، ضرق عليا وجهك ولا نعمل معك شي طاب ولا شي باطاب، والله حتى نجرجرك في هاد الحومه كلها. ايوا مزيان تبارك الله عليا.

0: أنتم في الاستماع إلى مسلسل راضية. شارك في التشخيص
1: رشيد الحراق،
0: المحجوب الراجي،
1: فاطمة بن مزيان،
0: أحمد الناجي،
1: ماريا صادق،
0: أنور الجندي،
1: إكرام البصري،
0: مصطفى تهتاه،
1: نجاة الخطيب،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد خدي،
0: مجيدة بن كيران،
1: حسن مكيات،
0: محمد الرزين،
1: محمد الطالب،
0: هنية الغاشي،
1: فريد الرقراقي،
0: فاطمة بوجو،
1: عبد الرحيم أمين،
0: نعيم الزياني،
1: الحسين الحي،
0: حكيمة كريم،
1: عزيز العلوي،
0: عبد الحق بن المجاهد،
1: كمال العبودي،
0: وحميد زيان. تأليف محمد أحمد البصري. ضبط الصوت وسجل الحلقات الحسين الخرمودي. إخراج حميد زيان.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

وأرسل لما السلمى على الهجر الذي على العهد الذي على الهجر الذي في العهد ارتفت علي الأصابع.

التحية والسلام ورحمة حفت دموع كتابها بالمعجمين.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

محاسنا، جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية.

0: أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. مستمعتنا مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم. في زمن تتزاحم فيه الشاشات على انتباهنا ويغدو الوقت أكثر ضيقا من أن يهدى لصفحات كتاب، يظل الأدب وخاصة الشعر واحة يلاذ بها ومجالا رحبا لإعادة اكتشاف الذات والعالم. ضيفنا اليوم ضمن هذه الحلقة شاعر ومثقف أيضا، اختار أن يجعل من الكلمة جسرا بين الإحساس والفكر، ومن القراءة رفيق دربه الذي لا يغيب. طبعا سنحاوره حول علاقته بالكتاب ورؤيته لواقع القراءة لدى الشباب، وكيف يمكن للكلمة أن تستعيد بريقها في زمن السرعة الرقمية. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ومرحبا بضيفي وضيفكم العزيز فهد اللقاء، الأستاذ والشاعر عبد العظيم الحداوي، اللي أكيد نأمل كالعادة أن يكون نافذة مشرعة على عوالم الأدب والقراءة وعشق هذه القراءة. الأستاذ عبد العظيم مرحبا بك في هذا اللقاء.
1: مرحبا بك أستاذ أحمد، سعيد أن أكون مرة أخرى بين يديك، وشكرا لك على هذه التقديمة.
0: نعم، والجميل فيك أنك دائما حينما تحضر تكون الكلمة الرقيقة الجميلة الصادقة الراقية أيضا تحضرها معك، ولا يمكن أن يكون ضيفي عبد العظيم الحداوي ولا تحضر هذا اللمة الإبداعية وهذا الجمال في توظيف الكلمات والحروف. طيب بداية، ماذا لو طلبت منك أن تعرف المستمعين بمن تكون، وإن كنت في الحق وإن أنت غني عن كل تعريف بحكم أن ما شاء الله عليك عندك حضور قوي، إذن كيف يعرف عبد العظيم نفسه للمستمعين، ومتى بدأت علاقتك بالكتاب؟ ولست أدري هل تتذكر أول كتاب ترك أثرا فيك؟
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما أخبرتك أنا سعيد جدا أن أكون مرة أخرى هنا في بلاطو إذاعة الدخلة. في الحقيقة أنت تضعني
0: هذا رسمته على محياك قبل أن تعبر عنه لفظا.
1: في الحقيقة أنت تضعني دائما أستاذي في ورطة عندما تسأل من تكون أو من أنت، في الحقيقة يصعب،
0: ولكنها
1: جدا
0: ورطة لن تبعدك عن طور القريبة منا. أنا
1: في الحقيقة يصعب جدا أن أخبرك بذلك، لكن بما أننا سنتحدث عن موضوع الكتاب والكتاب في الثقافة العربية والقراءة بصفة عامة، فأريد أن أربط هذا التعريف مثلا بالقراءة. فكلنا يمكن بشكل من الأشكال أن نكون الكتب التي قرأناها والأفكار التي تأثرنا بها، سواء في وقت من الأوقات أو لازلنا نتأثر بها إلى الآن. العلاقة مع القراءة أعتقد أنها كانت علاقة قديمة جدا. في البداية أنا وفقت الحمد لله في عدد من الأساتذة الذين حببوا إلي القراءة بطريقة أو بأخرى. أذكر أننا كنا في خصوصا في المرحلة الإعدادية، كنت أقرأ في المرحلة الابتدائية لكنها كانت قراءات متفرقة غير واعية، بينما أذكر أنني في المرحلة الإعدادية كنا نتردد مثلا على الخزانة الوسائطية هنا بالداخل، وكنا نلتهم الكثير من الكتب. فعل القراءة آنذاك كان مرتبطا عندي كأنه غيبت من الأمر كل علاقات الواجب.

0: يعني كان مرتبطا بمحبة خالصة نمت يوما بعد يوم. وأنت تعرف مثلا أنك وأنت صغير تقرأ شيئا مثل القرآن، وبالمناسبة ليس مصادفة أن يبتدئ الخطاب الدين الإسلامي بكلمة اقرأ. هذا موضوع كبير جدا
1: صحيح،
0: في الحقيقة،
1: ونحن
0: ربما
1: أمة
0: نضطر.
1: اقرأ طبعا.
0: فتقرأ القرآن، وهناك ما يشكل لغويا في القرآن، فأنت بحاجة مثلا إلى قراءة متن مثل الأجرمية. بعد
1: صحيح،
0: مدة الأجرمية لن تكفي، ستقودك بدورها إلى الألفية، الألفية قد تقودك مثلا إلى كتاب الخصائص لابن جني. هنا ستبدأ على العلاقة بين ما هو لغوي فني من جهة، وما هو منطقي فلسفي من جهة، فتبدأ القراءة في الفلسفة. القراءة
1: إذن بدأت تدخل في أدغال
0: الباب
1: المعرفة.
0: يسلمك إلى الباب بطريقة لا واعية وعشوائية، ولكنها في الحقيقة فوضى منظمة. الفلسفة القديمة قد تقودك إلى الفلسفة الحديثة، الفلسفة الحديثة ستجد بعض التقاطعات مثلا العلوم الفيزيائية الحديثة في الفلسفة، فتبدأ القراءة في الفيزياء، في الكيمياء. الكيمياء قد يقودك إلى نظرية في الجمال، فتقرأ.
1: وكأنها أقواس من
0: صحيح
1: أنه
0: صحيح، وأعتقد أن هذه العلاقة الغريبة قد تحفظ على الإنسان وقته، لأنه في الحقيقة لا توجد سنين كافية لقراءة كل هذا الزخم المعرفي
1: صح.
0: الغير مسبوق. قديما كان يقال المعرفة بحر لا ساحل له، أما الآن حتى هذه العبارات لم تعد تجدي، لأن الزخم المعرفي الحاصل الآن غير
1: صحيح،
0: مسبوق.
1: أصبحت مسبحا صغيرا.
0: صحيح، فكانت هذه علاقتي مع القراءة. وأعتقد أن بوصفي كاتبا أيضا، القراءة كانت المعمل الحقيقي لكل ما أنا فيه الآن. فأحيانا حتى كتاب في الحشرات قد يجد طريقه إلى القصيدة بطريقة أو بأخرى كما تعرف.
1: صحيح، لأن التنوع في المعارف والثقافة ده كله يستثمر الشاعر
0: صحيح صحيح
1: والكاتب
0: صحيح.
1: أيضا.
0: شخص مثلا مثل ابن رشيق القيرواني كان يقول أن الشاعر قديما كان مطالب بكل علم، مؤاخذ بكل مكروه، دعنا من مؤاخذ بكل، مطالب بكل علم. وهذه الكلمة تؤثر جدا في الحقيقة بوصفك متهم يعني بالكتابة، لأن كلمة مثلا عند عمر بن أبي الخطاب كان يقول كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه، يعني لم يكن يتحدث عن أن هذا الفعل المعرفي الإدراكي كان طرفا أو كان وسيلة لجمع أخبارهم أو لنقل ثقافتهم، وإنما كان علم ويتحدث عن مستوى من الصحة، كيف أنه أصح علوم هؤلاء العرب. فتعرف أن المسألة بالغة الخطورة في الحقيقة، وتعرف أن القراءة الواعية الهاضمة، هناك مثل إسباني يقول الأسد هو مجموعة من الخراف المهضومة، فهذه هي المعادلة، أن تهضم كل هذه الأفكار السابقة لتكون فكرتك الوحيدة أو الخاصة.
1: صحيح، وأكيد تمنحها لمستك الخاصة. طيب، ماذا غيرت القراءة في طريقة تفكير أو مسار حياة عبد العظيم الحداوي في مرحلة معينة؟
0: في الحقيقة يعجبني أن نربط القراءة بالتفكير، لأن القراءة أولا في واحد من أشهر تعريفاتها هي عملية التفكير الأولى، لأننا نقرأ لغة وبالتالي نحن نحتاج لغة لنفكر.
1: صحيح،
0: لأجل
1: ونفكك الرموز
0: صحيح
1: لفهم المعنى.
0: صحيح، إذا أغمضنا أعيننا وحاولنا تخيل شيء ما أو نفكر فيه لن نستطيع بدون لغة.
1: صحيح،
0: فعلميا الصبغة الأيسر.
1: نفكر بلغتنا ونستعمل لغتنا بتفكيرنا، هناك علاقة
0: صحيح صح
1: جذرية.
0: صحيح
1: نعم،
0: فعلميا الصبغة الأيسر من الدماغ تتحفز فيه منطقة مسؤولة عن الإحساس واللغة عندما نقرأ. فموضوع ربط القراءة بالتفكير موضوع بالغ الأهمية في الحقيقة، وأنا أعتقد
1: وعلميا عبد العظيم ثبت أن من يقرأ عادة لا يصاب بألزهايمر،
0: صحيح
1: لأن تفكيرك يتحرك وكأنها عضلات
0: صحيح
1: تمرنها.
0: علاقات تمرن صحيح.
1: صحيح، نعم،
0: فالقراءة داخل لغتك، أو كان مثلا شخص مثل شوبنهاور كان يقول أن اللغة هي وعاء الوجود،
1: صحيح، نعم،
0: فعندما نقرأ داخل لغتنا ندرك وجودنا فعلا، وبذلك نحقق الإنسان فينا. كما نقرأ مثلا خارج لغتنا، نقرأ بلغات مختلفة، نستطيع أن نفهم الآخر. وأشياء غريبة في الحقيقة نستسهلها الآن، كيف نفهم مثلا أفلاطون كتب باليونانية قبل 2500 سنة، ولكن نجد أن أفكارنا مثلا أحيانا تشابه أفكار أفلاطون، وكل هذا الحيز الزمني الهائل
1: صحيح.
0: يختصر بقراءة صفحة واحدة.
1: طيب، وأنت شاب عبد العظيم، دعني دائما يعجبني أن أتناول هذا

0: محور شباب والقراءة، كيف ترى علاقة شباب اليوم بالكتاب؟ وهل فعلا هناك عزوف عن القراءة أم أن الأمر لا يعدو أنه مجرد تغير في الوسائط من كتاب ورقي إلى كتاب رقمي؟ في رأيك ما هي الأسباب الحقيقية وراء ما يعرف اليوم ب ظاهرة العزوف عن القراءة لدى الشباب؟ وهل المدرسة والأسرة أستاذ عبد العظيم تقومان بدورهما في تشجيع القراءة؟
1: في الحقيقة أستاذي، هذا موضوع هائل، سنحاول أن
0: يحتاج
1: نتطرق إليه
0: إلى
1: من أكثر من جهة.
0: نعم
1: بداية، كلنا لدينا تصور مثلا سابق عن حجم الثقافة، حجم ثقافة القراءة في ثقافتنا مثلا العربية، سواء في تراثنا أو في غيره. ولكن أحيانا عندما تقف على التفاصيل تندهش بحجم هذا التراث عن القراءة والكتاب قديما، وتندهش بالفجوة الحاصلة، هذا الانفصال التام بين ما هو كائن وبين ما هو كان. عثرت على كتاب يدعى تاريخ المكتبات الإسلامية للكاتب العلامة المغربي عبد الحي الكتاني، وكان من الكتب التي أحدثت ضجة في نفسي في الحقيقة، لأن الأمر غريب جدا. كيف تحولنا من أمة كانت تقرأ بطريقة غريبة جدا إلى أمة لا تقرأ بهذا المعنى؟ يحكى مثلا أن شخص مثل أبي الحسن الفالي، ومشهور في الأخبار، كان حتى علاقتهم مع الكتاب كانت علاقة وطيدة جدا، وأحيانا بالغة الحميمية. فكان يقول أبي الحسن الفالي، ويذكر في أخباره مثلا، أنه كانت لديه نسخة حسنة من الجمهرة، جمهرة أشعار العرب، ويحكى أنه افتقر فباعها لواحد من علية القوم، باعها للشريف المرتضى آنذاك، يحكى أنه اشتراها من عنده ب60 دينارا. فعندما كان يقلب الشريف المرتضى صفحاتها، وجد في آخرها قصيدة كتبها أبي الفالي، وكان يقول فيها: أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعفي وافتقاري وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني. فالآن
0: ضاعت العلاقة، رائعة
1: بغض النظر
0: جدا.
1: عن تتمة القصيدة، الآن نحن بينما نقرأ هذه الأسطر نفكر، هل هو يتحدث عن كتاب أم يتحدث عن كليته مثلا، أو عن شيء بالغ
0: صحيح،
1: الأهمية لديه؟
0: لاحظ القيمة أنه
1: العلاقة قديما بالكتاب كانت غريبة جدا، وللأسف تدهورت كثيرا الكثير من الأسباب، لكنني أستبشر خيرا بالمناسبة.
0: حتى قال الشاعر: وخير جليس في الأنام كتابه.
1: المتنبي مثلا،
0: صحيح، لاحظ كيف أنه يفضل أن
1: صحيح،
0: يجالس كتاب من
1: وهذا بيت المتنبي بالغ الشهرة، لكنه لم يفهم في الحقيقة كيف كان المتنبي يرى أن أفضل جليس له هو
0: هو
1: الكتاب.
0: الكتاب.
1: والمتنبي بالمناسبة كان قارئا عظيما، المتنبي شاعرا الجاحظ ناثرا، يحكى في قصتي الرجلين معا أنهما كانا يكتريان دكاكين الوراقين
0: صحيح،
1: ويبيتان فيها للنظر
0: إلى
1: والمطالعة.
0: درجة أن
1: يعني
0: الجاحظ
1: هو لا يقرأ، ولكن يقرأ مكتبة، يكتري مكتبة ليقرأها. وكانت لديهم أفكار غريبة جدا حول القراءة. المتنبي مثلا يحكى أنه قرأ كل شيء، مع أنه كان يحب أن يخفي مصادره القرائية، لكن كان واضح. عندما تقرأ المتنبي ستجد فيلسوفا، ستجد
0: صحيح،
1: فلكيا، ستجد عالما، وأخبرنا بذلك في شعره عندما قال مثلا: من مخبر الأعراب أمني بعدهم، جالست أرسطاليس والإسكندر، ودرست بطليموس حتى الفلك،
0: صحيح،
1: دارس
0: نعم.
1: كتبه متبديا متملكا
0: إذا المعرفة
1: متحضرا.
0: الفلسفية
1: نعم،
0: حاضرة.
1: على ذكر المعرفة الفلسفية، فهناك رسالة غريبة عندما قرأتها تفاجأت، وهي رسالة الحاتمي فيما شابه المتنبي أرسطو. وأنت تقرأ الرسالة تفكر، كيف للمتنبي أن يشابه أرسطو الذي سيطر على عقلية البشرية لأكثر من 20 قرن؟ يعني تقول إما أن هذا الرجل كان عبقريا فلسفيا يعني، وإما أنه كان قارئ كبير لأرسطو. والمتنبي كان يقرأ كل شيء، حتى قال: ليس هناك شيء قالته العرب يخفى عني. الآن نحاول أن نأتي
0: نعم،
1: إلى اللحظة الراهنة، وسؤال عزوف الشباب عن القراءة في اللحظة الراهنة هو سؤال في الحقيقة لا أجده بالغ الخطورة كما يعتقد. أنا أعتقد أن هناك صحو الآن، أن الناس يعودون إلى القراءة، الناس أصلا سرعة الحياة الآن تفرض القراءة، نحن في أشد الحاجة إلى القراءة الآن لنخفف هذه السرعة قليلا لكي نبطئ السير، لكي نتمهل ولكي نتأمل في حياتنا. فتجد مثلا معارض الكتاب اليوم، وبالمناسبة معرض الكتاب في الرباط قائم هذه الأيام،
0: نعم
1: أو معرض الكتاب في باريس أو في نيويورك أو في أبو ظبي أو في الرياض، كلها هي أفضل من أي معارض للكتاب السابقة سواء في العصور القديمة أو الآن. يعني هناك الكتاب موجود، المصادر المعرفية متنوعة بفضل عصرنا أيضا، ومواقع التواصل الاجتماعي أصبح الوصول إلى
0: وأيضا
1: المعلومات.
0: تعطيك فرصة أنك تلتقي بالمؤلف،
1: صحيح صح
0: بالكاتب،
1: و
0: بالشاعر.
1: صحيح و و وهذه تفصيلة جميلة جدا
0: نعم.
1: ومن شأنها أن تفرق، لكن المشكل هو لماذا لا نقرأ؟ أنا أعتقد أن هذا السؤال خصوصا فيما يتعلق بالشباب يجب أن ننظر إليه بأكثر من جهة. يعني أعتقد أن الشباب اليوم لا يقرؤون ليس لأن الكتب لا توجد، بل لأنهم لا يجدون ضالتهم في الكتب الآن. أن الكاتب عليه أن يكون مرآة،
0: صحيح،
1: وربما يكون هذا الرأي شاذا قليلا.
0: ويواكب هذا
1: صحيح
0: الذائقة وهذا
1: صحيح،
0: الاهتمام.
1: عليه أن يكون مواكبا للعصر، يعرف روح العصر جيدا، ويعرف روح اللحظة، ويعرف أن يعبر عنهما جيدا. وبالتالي الشباب الآن لا يعرفون ما يقرؤونه، لا يجدون ما يقرؤونه، وإنما يضيعون في هذا الزخم المعرفي الغير مسبوق ولكنه الغير فعال، كما أريد أن أسميه. فأعتقد أن الحل هنا يجب أن، لأن القراءة دائما ما ينظر إليها بأنها حالة شديدة الذاتية، نحن لا نقرأ، يمكن أن نقرأ في جماعات ولكن لتعريف الناس بالقراءة، لتحبيبهم فيها، ولكن القراءة هي علاقة شخصية مع قارئ وكتاب أو قارئ ومؤلف. فبالتالي يجب أن نهتم بالأوساط القرائية الموجودة عندنا، أن نعرف ماذا يريد الشباب أن يقرأوا اليوم، ما هي روح العصر، كيف نعبر عنها على الكتاب.
0: توجهاتهم
1: صحيح، على
0: الآن.
1: الكتاب اليوم أن يعبروا عن روح عصرهم، وأن يعبروا عن خواطر الناس. ونعود مثلا إلى المتنبي، المتنبي ملأ الدنيا وشغل الناس، لماذا؟ لأنه كان يعبر عن خواطر الناس، وهذه من الأخبار التي وصلت إلى أبي الحاتم السجستاني عندما سأل مثلا لماذا المتنبي ملأ الدنيا وشغل الناس في مصر بينما لم يفعل ذلك من دخلها قبله وهو أبو نواس. فانتهى إلى عالم وقال له المتنبي كان ينطق عن خواطر الناس. فكلمة المتنبي وخير جليس في الأنام كتابه هي حاضرة اليوم أكثر من أي كلمة أخرى تقال اليوم في معارض الكتاب،
0: صحيح، نعم، بل
1: فسافرت عبر
0: هناك من
1: الزمن.
0: يضعها شعارا
1: صحيح
0: لبعض النسخ. طيب، حديثك يجرني أيضا لتأثير التكنولوجيا. في نظرك أستاذ عبد العظيم، هل تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي منافسا حقيقيا للكتاب، أم يمكن أن تكون وسيلة لتشجيع القراءة؟ وسؤال آخر يتبادر إلى الذهن، هل القراءة الرقمية مثلا PDF، كتب إلكترونية، يمكن أن تعوض اليوم الكتاب الورقي في زحمة، كما قلت أننا نعيش عهد السرعة والبحث
1: صحيح
0: عن
1: صحيح.
0: أشياء اللي هي تقربنا أكثر؟
1: أنا بالنسبة لي أعتقد أن الموضوع غير مشكل بتاتا. يعني أنا عشت في زمن كان فيه موضوع قراءة الكتاب الرقمي مشكل، لكن الآن انقضى هذا المشكل في اعتقادي. أذكر أنه قبل أكثر من 10 سنوات ربما، عندما بدأ الظهور التكنولوجي الهائل، بدأنا نتساءل أو بدأ الناس يتساءلون، ما الأفضل، الكتاب الورقي أم الكتاب الرقمي؟
0: أظن هذا السؤال
1: الآن
0: اليوم
1: هذا السؤال اليوم لم يعد مهما، الآن
0: فقد صلاحيته، تاريخه
1: صحيح، الآن
0: صلاحيته
1: نحن
0: التاريخ.
1: نريد أن نقرأ فقط، لا يهم أبدا أن تقرأ سواء. وهناك الكثير من الدراسات التي أكدت أن القراءة إلكترونيا لا بأس بها. طبعا لا يمكن أبدا أن تكون هناك قراءة أجمل من قراءة الكتب،
0: صحيح، لأن
1: أن
0: هناك حميمية
1: صحيح أن
0: خاصة،
1: تشم
0: أن
1: أن
0: رائحة
1: تشم
0: الحبر
1: رائحة هذا الحبر
0: وتلمس
1: والكتاب، وأن
0: الورق.
1: تلمس،
0: نعم،
1: وأحيانا
0: صحيح،
1: أن تعلق في ذهنك عبارات من كتاب. والآن وأنا جالس هنا أستطيع أن أتذكر مثلا عبارة قيلت في الريح الشتوية، وأتذكر الصفحة،
0: إذا
1: وأتذكر
0: لاحظ قوة
1: نعم
0: الكتاب الورقي.
1: قوة الكتاب حاضرة ولا شك،
0: صحيح،
1: وهذا موضوع منتهي. لكن الآن نحن أمام سؤال أكبر، وهو إذا كان هناك شخص لا يقرأ بحجة أن الكتاب الورقي أفضل من الكتاب الرقمي فهذه هي المشكلة. نحن نريدك أن تقرأ فقط، لا بأس،
0: تمام.
1: اقرأ مدونات، اقرأ صحف، اقرأ مجلات على الإنترنت، اقرأ أي شيء
0: إذا
1: يمكن أن
0: الغاية
1: تصل.
0: تبرر
1: صحيح،
0: الوسيلة،
1: الغاية تبرر
0: المهم أن
1: الوسيلة.
0: تقرأ. نعم.
1: صحيح.
0: طيب سي عبد العظيم، اليوم هذه بعض القضايا وإشكالات لابد أن المستمع الكريم ينتظر منك حلولا، أو نسميه الحلول والتحفيز. كيف يمكن إعادة ربط الشباب بالكتاب، وما هي المبادرات التي تراها فعالة لنشر ثقافة القراءة أو ترسيخ الفعل القرائي؟ ماذا نقول لشاب لا يقرأ إطلاقا؟
1: أنا في الحقيقة أعتقد أن الشخص الذي لا يقرأ إطلاقا هو يحكم على عقله بعدم النمو،
0: صحيح.
1: ويعني أنه يحكم على نفسه أن يظل طفلا إلى الأبد، لن يستطيع أن يكبر، لن يستطيع أن يعيش حياة أخرى.
0: وكأنهم من الكائنات الغريبة على هذا
1: صحيح،
0: الكون.
1: وكان يقال قديما مثلا أن القراءة تقعد الأقزام فوق رؤوس العمالقة، فبالتالي القراءة هذا موضوع أعتقد أنه متجاوز. القراءة يجب أن تكون عادة يومية
0: صحيح.
1: بالنسبة لي. لكن الشخص الذي لا يقرأ ولديه تصور عن عدم القراءة، لأن نتفاجأ ونبتلى بمثل هذه الأشخاص الذين يتحدثون عن أنني لا أحتاج للقراءة مثلا، وأنني أستطيع أن أكتفي بالبودكاست أو مشاهدة الفيديوهات على اليوتيوب أو غيرها من المنصات. الفعل القرائي يغير بنية الدماغ كما قلت،
0: صحيح.
1: ومن
0: نعم.
1: شأنه أن يغير حتى طريقة تفكيرك للعالم. فأعتقد أن القراءة يجب أن تكون عادة يومية، وأن ينطلق الشاب الذي لا يقرأ من اهتماماته. أنا أعرف أن الشباب اليوم لا يجدون ما يقرأون، لا مثلا أنا لا
0: لكن
1: أحب
0: على الأقل أن ينطلق من
1: نعم أن
0: اهتماماته.
1: تنطلق من اهتمامك،
0: صح.
1: أن تعرف ماذا تريد أن تقرأ، ثم ستجد ضالتك في الكتب، وقد تجدها في الكثير من الأشياء الأخرى طبعا. فالانطلاق من الاهتمام أولا. وهناك فكرة يابانية جميلة عن ترسيخ عادة القراءة، يقال أنك إذا فعلت الشيء نفسه وذاته 5 دقائق كل يوم، فإن هذا من شأنه أن يصبح عادة، أن يصبح
0: تتعود
1: إدمانا.
0: عليه.
1: نعم، مثلا يمكن أن تقرأ مجلة مثلا أسبوعية تنشر عبر
0: واختر أي
1: الإنترنت،
0: موضوع
1: واختر أي
0: ترتاح
1: موضوع،
0: له. و...
1: لأن الحمد لله والزخم كما قلنا، المعرفي اليوم الغير مسبوق
0: صحيح،
1: جميل جدا، ويحيط بكل
0: ما عليك
1: المواضيع.
0: إلا أن تطلب بنقرة. ف
1: صحيح، تعجبك كرة القدم، اقرأ عن
0: صحيح،
1: كرة القدم،
0: طبخ،
1: الطبخ، الأفلام،
0: الأزياء.
1: السينما، غير
0: نعم.
1: ذلك. القراءة متوفرة،
0: إذا
1: وهذه
0: لا عذر لمن
1: صحيح،
0: لا
1: هذه
0: يقرأ.
1: بمثابة دعوة جميلة للقراءة. وبالنسبة للتحفيزات التي أخبرت عنها، أنا أعتقد أن العالم اليوم يقوم بدور مهم جدا في هذا. لدينا الكثير من البرامج مثلا أو المسابقات العالمية التي تساعد
0: أي
1: على
0: صحيح،
1: القراءة، تحدي القراءة العربي على سبيل المثال،
0: تماما، وهي خير مثال.
1: مسابقة
0: صح.
1: اقرأ. لاحظنا أن العالم بدأ يعود إلى القراءة، لكن لا أريد لهذه القراءة أن تكون عبثية أو أن تكون مجانية. لا يهم أن تقرأ 50 كتابا في شهر،
0: لابد
1: بقدر ما
0: من
1: يهم
0: منهجية في القراءة.
1: صحيح أن تكون القراءة منهجية، أن
0: صح.
1: تقرأ على طريقة المتنبي مثلا. لا بأس أن تقضي شهرا في كتاب واحد إذا كنت
0: ولكن
1: ستستوعب هذا الكتاب جيدا.
0: طيب، هكذا مستمعاتنا مستمعينا الأوفياء نصل إلى ختام هذا اللقاء بطعم ثقافي معرفي بجولة بين الكتب الذي أخذنا فيه ضيفنا الأستاذ عبد العظيم الحداوي في رحلة بين دفات الكتب ومنابع الإبداع وتحديات القراءة في عصر التكنولوجيا. أكيد تشاطرونني الرأي نفسه مستمعين الأعزاء أنه لقاء أكد لنا أن العلاقة مع الكتاب ليست ترفا بل ضرورة لصقل الوعي وتغذية الروح، وأن الكلمة الصادقة قادرة دائما على أن تجد طريقها إلى القلوب. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم على ما أتحفنا وأمتعنا به كعادته من أفكار وتجارب ورؤى وتصورات. وطبعا الشكر موصول لكم على حسن المتابعة. إلى لقاء قادم مع موضوع جديد وضيفنا المميز، دمتم أوفياء للكلمة الراقية.

حلقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد

0: كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
3: مع SNRT Live الفراجة النتائج وأخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: أخبار بلادي وأشطاري في العالم في طابلات ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينج لSNRT Live.
5: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية

0: الإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية،
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
2: تغطيات إخبارية،
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: أيها السادة، لقاؤكم اللحظة مع فرقة التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية في هذا المسلسل.
4: السنيورة جاكلين،
5: السنيورة جاكلين،
4: مسلسل اجتماعي إنساني في 30 حلقة.
5: عن قصة ليلى جاكلين من تأليف الأستاذ الحسين دراجي.
4: ضبط الصوت وسجل الحلقات
3: الحسين الخرمودي ومحمد الناجي.
4: تنفيذ الإخراج حميد زيان.

0: السنيورة جاكلين اقتبسها بتصرف وأخرجها محمد أحمد البصري.
1: الحلقة 29.
2: Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je retourne à Paris?
3: Non, que tu viennes me chercher maintenant à l'aéroport Mohamed V à Casablanca. J'ai pris le second vol après toi. Tu sais très bien que j'ignore ce que je devrais faire pour te rejoindre. À moins que tu ne veuilles me laisser passer la nuit entière à l'aéroport. Allez, viens vite, je t'attends à la cafétéria ici.
2: Très bien, j'arrive tout de suite. Mouchkile, Hadi.
4: Chkoun?
2: Lala Jacqueline khalta aliya hatta lehna. وراها كتنتظرني في مطار محمد الخامس. انا مضطر نخلط عليها.
4: ايوا ما كاين مشكل، ساعتين مشي ومجي وانت هنا
2: ونجيبها لهنا.
4: واش فيها؟ بالعكس فرصه نفرحوا بها. ما تقدرش تصور الوالده شحال كتمنى ترد ليها شويه الجميل.
2: هي ولاني
4: زعما حيت نجوا هنا.
2: نجوا انسانه متقفه وواعيه،
4: ولكنها مراكه كل النساء.
2: لا لا لا، الواليد مناش خايف لا يمشي يخلق شي مشكل.
4: ودي بالعكس غادي يبغي حتى هو يظهر ليها مكانته وقيمته، وخصوصا لما صبح صاحب شركات ومصانع. راك عارف الواليد صبح كيبغي يشوف اعجاب الناس بمواهبه.
2: اعتقني بيه بعدا، قول له يتكلم ليا.
4: انا نديكم المطار.
2: انت صاحب هذه المناسبه وتخليهم وتجي معنا.
4: شحال هذه؟ 7. العشاء اللي مهم غادي ينزلوها حتى 10، وحنا في 9 نكونوا هنا.
2: طيب هي ليا الاجواء مزيان الله يخليك، وصلي غير الوالدة ونجات وخا.
4: يا سيدي كون هاني.
5: سي هاد المشكل، هاد الولد ما خلى لي وجه مع الناس.
6: علاه الحاج اللي جا لدارك جا لعارك؟ نسيتي الفرحة ديال جاكلين لما كنا عندها؟ نسيتي الاهتمام الكبير اللي اهتمت بيا والوقوف ديالها معايا؟
5: ايه ولاني دابا الناس واقوال الناس.
6: ومن بعد ومن بعد ومن بعد الحاج، حنا احرار في دارنا وعلاقه ولدنا بهاد شاكلين كل شي عارفه. مزيان نقطعوا العجب سرته. وبيني وبينك ما فيها ما يتعب بنت لطيفه.

0: غزالة ودكتورة قلت لك خلع.
1: بقات فيا نجوى.
0: نسى خلاص، نسى هاد الموضوع. إلا كانت هاد جاكلين مكتبة لولدنا ما عندنا ما نعملو، وإلا ما كانتش مكتبة له على الأقل تدي ما تعود علينا.
1: بحالاش زعما تدي ما تعود؟
0: إيوا نكرموها، نفرحوا بها، نغرقوها بالهدايا وهاد الشي ضربوا الراسي. المهم انت نسى موقفك معاها وفرح بها، باش إلا كان في قلبها شي حاجة من جهتك تزول.
1: طيب لالا، نستقبلوها بالحليب والتمر والطبالة والغياطة، راهم ماجين حتى هما وصحاب الدقة، كان وصى عليهم الحاج إبراهيم، ودوز ليلة معتبرة دايزها الكلام ويسمع ويفتح.
0: إيوا إيوا شفتي، هانتا دابا عجبتيني. شوف الحاج، والبيت اللي فرشناه غير بتيه وميواتيه نعطيوها تنزل فيه، بغيتها تحس بأننا فعلا فرحنا بها.
1: هادشي اللي بالك لالا، أيوا يكون خير.
0: هي بدات بالكرم وحنا ماليه، تدوز معنا شي يامات واخا ما تكتبش لولدنا، تبقى ديما كتفكرنا بها.
2: من الاحسن نمشيو فحالنا، عيطي لباك يجي يدينا لدارنا.
3: وعلاش هادشي يا ماما؟ حيت جاكلين ما جا، ومن بعد باش كيهمنا حنا هاد الموضوع؟
2: كيفاش باش كيهمنا؟ يستقبلوا خطيبة ولدهم باش يغيدوك ويناكيوك في عظامك.
3: هادشي كان ممكن هادي شحال لما كان تفكيري محدود، وأمالي في هاد الحياة كلها هو نفوز بزوج نحبه ويحبني. أما دابا مستقبلي رسمته بنفسي، وحتى حد ما حسن من حد.
2: إيوا يرضي عليك بنيت، هكذا نبغيك. إلا جاب معاه هو الدكتورة، حتى أنت يا بنيتي دكتورة وغزالة، ومليون واحد حسن منه يتمناوك.
3: وزيدون كل واحد كياخد اللي مكتب له، ما عرفتي الخير فين هو ماما؟
2: يا بنيتي أنا بعدا عمر قلبي ما كان كيحب هادشي هم علال اللي انتو ما عاملين له القبة والهندريزة. أجي أجي سيري بدلي عليا هاد الكسوة اللي انتي لابساها. مالك ما كتسمعيش؟ الكسوة الحمراء راني عاملها في الصنطة، واخا انتي ما بغيتي بغيتي تكوني غير عادية في البسك. ما سمعتش كلامك وزبتها بالعاني معايا. هاديك غتردك ترية قمرة غزالة، لما كتلبسيها كتولي فيك الاخر.
3: الله يهديك يا ماما، قيمة الانسان ماشي في اللباس، قيمته في اشكون هو، ماشي في اشنو كيملك او كيلبس. واحسن لباس هو لباس الاخلاق، هو الثقافة.
2: صافي، الا بغيتيني نبقى هنا عملي اللي قلت لك.
4: كيف تجدين أجواءنا؟
5: يا للروعة، هل أنا في يقظة أم في حلم؟
4: وماذا تظنين؟
5: هذه ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة التي سبق وقرأت عنها الكثير.
4: أتمنى أن تجدي سعادتك في وجودك بيننا بالمغرب.
5: أنتم تقيمون في قصر رائع عظيم، حدثني عنه ولكن لم أكن أتصوره بهذه الفخامة وهذا الجمال.
4: هذا طراز عربي أندلسي تذكرنا عظمته بحضارتنا العريقة وأمجادنا الغابرة. سترين في بلد المغرب ما يذهلك ويبهرك.
5: قل لي، من هي تلك الجميلة الحلوة التي كانت مع نجاة طوال الحفل ذات الكسوة الحمراء؟
4: إنها الدكتورة نجوى ابنة عمي.
5: خطيبتك؟
4: كانت.
5: والآن؟
4: بقيت فقط العلاقة العائلية، دعينا من هذا الآن.
5: أمك امرأة رائعة، قبلتني بعمق وحنان، والدموع في عينيها دموع الفرحة والحب الصادق. أمك ملاك يا عزيزي، وجدت فيها حنانا صدقني لم أجده حتى في أمي.
4: ووالدي؟ ألم يضمك إلى صدره تقديراً وابتهاجاً؟
5: نسيت كل ما كان، ووجدت فيه رجلاً قوي الشخصية، كلهم جعلوني أشعر وكأنني بين أهلي.
0: وشنو قالت لك علينا؟ ما تخبي عليا والو.
4: قالت لي أنتوما ساكنين في دار عظيمة كتفكرها في ليالي ألف ليلة وليلة. المهم أتبهرات بجونا وبحرارة الاستقبال. إيه، وقالت لي أمك إنسانة طيبة ورائعة، وشعرتي

0: فيها بحنان ومحبة ما جبرتهمش حتى فمها.
1: وباك باك اش قالت عليه؟
0: عنده شخصية قوية، حسيت بأنها ولات معجبة به ونسات ديك الصورة القديمة. ولكن اللي عجبنا بزوج بصراحة هي ديك الكاسيت فيديو ديال المعرض ديالك. عرفتي اندهشنا بزوج للنجاح العظيم اللي حققتي، وكنت كنترجم ليها كل كلمة تقالت عليك، وصمت تاخذ الكاسيت وتعمل صورة أخرى ودير لك دعايه في بلادها.
1: لا لا لا لا لا، انا في عارك ما قدت على فضيح وشهرة.
0: بالعكس انا كنشوف العكس، اعطيتي لكل انسان معوق درس في الكفاح والاجتهاد والاحساس بالثقه في النفس. وراها عوالة لما تنزل في الصباح تهنيك، عرفتي هي كتفرج في الشريط والدموع ما سحاتش من عينيها، تقدير واعجاب.
1: الحمد لله وليدي، الحمد لله اللي فتح بصيرتي ونور طريقي وعطاني القوة والعزيمة باش حققت هذا النجاح.
0: تبارك الله عليك الوالدة، أعطاك الله الصبر القوي والعقل الكبير، وربما والله أعلم كتب عليك الله ديك الحادثة باش تبان هاد العبقرية ديالك اللي كانت مخبية وبانت. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صدق الله العظيم.
2: البارح اتفقنا انا والحاج ابراهيم باش في اخر هاد الشهر ان شاء الله دريب الصداق والعرس. موافق؟
3: ربي يحفظك الوالدين. ايوا اللي وافقتوا عليه انتوما حتى انا موافق عليه.
2: وتسكنوا معنا هنايا في الدار لا انت ولا خطيبتك؟ كاين شي مانع؟
3: لا لا، عاد تكلمنا على هاد الشيء. وانتوما على ما نبني داري حتى انا نسكنوا هنا معكم.
2: يا وليدي الدار كبيره، هذا اوتيل ماشي دار. الحمد لله عليها، نافعاني في المناسبات السعيده بحال هذه دابا. المهم مراتك تكون على خاطرها وتكون باغيه. كنعرف بعض الزوجات كيفضلوا يسكنوا وحدهم مع رجالهم، هو في الفعل تقار مزيان، ولكن راك عارف الا سكنتوا في الفوقي بحال الا عايشين في دار اخرى.
3: ايه الوالد قابلين قابلين.
2: ايه الله يفكرنا في الشداش. بغيت نقول لك ايه، غادي تكون رهن اشاره خاك علال والضيفه ديالو.
3: نعم
2: بالسياره طبعا، سبحان الله يبغيو يسافروا لبعض المدن المغربيه او الشواطئ.
3: اي هي الوالد قالها لي علال، وقلت لي انا راني موجود انتيكم فين ما بغيتوا.
2: وشوف مراتك حتى هي الا بغات تمشي معكم، انما حتى تاخذ الموافقه ديال الحاج ابراهيم. واخا قرينا الفاتحه المعقول يكون هذا الموضوع، خلي لي انا ناخذ راي الحاج فيه وعاد نخبرك.
3: اللي جاء على خاطرك الوالد.
2: الله يرضي عليك، انت ولدي الوحيد اللي عمري ما كان جبر منك شي معارضه في شي حاجه.
3: ايوا ما كتقول غير الحق والواجب الوالد.
2: طيب سير دابا شوف خاك، شوفو شوف شنو هو البرنامج ديالو.
0: برنامجنا يا عزيزتي كالآتي: زيارة إلى مدرسة البنات التي تديرها الوالدة.
4: نعم نعم تماما، هذا يسعدني كثيرا. سأخذ معي الكاميرا كما قلت لك بالأمس. قد أصبح صحفية ناجحة بفضل هذا الروبورتاج الذي أنوي القيام به.
0: وعندنا أيضا في برنامج اليوم زيارة سريعة لبعض مصانع الوالد لتكوني فكرة عن بعض أعماله لخدمة البلد.
4: هذا رائع، من يدري ربما شجعت والدي على التعاون معكم في هذا المجال، فوالدي كما تعلم هو الآخر صاحب مصانع.
0: ولماذا؟ ألست في عصر العولمة؟ جلال أجبرتيني قلت جاكلين على برنامج اليوم، باغي تزور المدرسة الوالدة والمصانع الوالد الجديدة. وقالت ماشي بعيد تشجع بها يشارك في مشاريع الوالد. قلت لها أنا ما دمنا في عصر العولمة علاش لا.
3: وحاجة أخرى، لازم ما تزوروا مراكش، تلقاو علي موجج لكم سهرة مراكشية على الطراز الشعبي.
4: ما كيسكيل دي ماذا يقول؟
0: يدعونا لزيارة علي في مراكش.
4: بالطبع، مراكش شهرتها العالمية جعلت كل الناس في أوروبا يعشقون زيارتها.
3: مرحبا بكم لالا على الراس والعين. أو ماروك vous serez toujours les bienvenus.
4: ميرسي ميرسي بوكو.
0: ودي يا جلال، كيف قال جاكلين مراكش مدينة عظيمة، شهرتها وصلت للعالم بأسره، وما كاينش هناك في أوروبا اللي ما كيتمناش يزور مراكش. مراكش الجميلة.

0: انتنا اشنو اللي جايره عليها؟
1: اش هاد الكلام كتقولي يا الحاجة؟ شفتك بحال الا ما عجبك حال.
0: معلوم ما يعجبني حال.
2: امي ما كنتيش هكذا من قبل، كنتي كتمنى يخطبني شي واحد اخر براني من غير ولد عمي علال، ودابا اشنو جاك؟ جاتك الغيره من الفرحه اللي فرحوا بها جاكلين؟
0: ولد عمك يا حسره هو اولى بيك من غيره، وحتى انتي ماشي سهله، راكي دكتوره تبارك الله، والزين واللطافه والاصل.
1: ايوا وشنو اللي بدلك وغيرك؟ هادشي كيدوخ الدماغ. صافي صافي صافي وانا نفهم.
0: اشنو اللي فهمتي بسلامة خيرك؟
1: انا غنقول لك، لما دانا الحاج عثمان معاه المصانع الجديده اللي بنا، وشافت الخدامه وشافت الخيرات وهي تبهر ضغط الطريق كلها، وهي كتعايرني حيت انت ما عرفتي ما تعمل في حياتك، وديتيها غير في الوظيف، وخرجتي كترقع، وقالت لي الرزق قليل وطايح فيه الدبان.
2: كل واحد واشنو مقدر له الله في رزقه. ولاش البكا دابا؟
1: ندينا عاوتاني. لا اش كاين عاوتاني؟ مالك على هاد البكا؟ مالك؟
0: ايوا معلوم البكي، ونعيط اللي يبكي معايا، ملي كنشوف خيرنا غادي يديه غيرنا، ما نتطعنشاي ونتفقص وطيح لي اليد مع الرجل. ولايني الحاج عثمان راه ماشي راجل، ما كاينش يسمح لولدو يتزوج باجنبيه وهو خاطب بنت عمه. اسمح لي يا عمر، اسمح لي.
1: الله يعاونه مالالا، حتى بنتنا ما بقى عندها غرض بشي حد، الحمد لله. ها هي شقات طريقها باراده وعزيمه وايمان قوي.
0: ايوا ومني قل شخاك عمر كراعو وتجي برانيه تجمع رزقنا وتديه بارد مبرد.
1: رزقنا؟
0: ايه معلوم، رزق خاك بحال رزقك ورزق ولادك.
1: لا راه عنده ولاد، والله يهديك، والله يمسك عليه ويطول عمره ويصرفوا عليه. اش هاد الهضره عندك الحاج؟ الله يهديك.
2: عالم سخيف، ما بقيت كنفهم والو.
0: ايوا ها انت طيرتيه لها بهذا الكلام ديالك. البنت كتحب الولد وكانت عاقده عليه امل كبير، ها هي مسكينه تصدمت.
1: غير كيجيب لك الله مسكينه، دابا ربي يسهل عليها في ما احسن منه.
0: موت يا حمار. ايوا وقتاش يا سيدي؟ وانت اشنو موفر بسلامتك لهاد البنت؟ من غدا الى تخرجات باش غتبني لها عياده وتزهزها، ولا غير الفم بهاد المعاش ديالك اللي ما كيكفيناش حتى العيش باش نعيشو، ناوي تفتح عياده لبنتك بهاد الشيء؟
1: الله يجيبك على خير، راه كاينين الابناك وكاينين التسهيلات، وكل واحد ناجح ما جا شي ونجح نهار الاول لازم من الكفاح.
0: ايوا صافي صافي، فاهمه البقيه. الكفاح من اللي حليت عيني في الدنيا وانت كتسمعني هاد الاسطوانه. الكفاح ايوا، حتى لاين حتى نمشيو عند الله بالحرقه في قلوبنا ياك.
1: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، وجرها مع هاد المراه. حرت معاك حرت معاك يا هاد المراه طول وعرض.
0: ولا بغى النعاس يزورني؟ معلوم مصانع وحركة وأموال داخلة خارجة، صبت استعليهم بالملايين. ملي كان في القيصرية كانت الأمور كتبان لي عادية، اليوم الأموال بدأت كتحرك، غادي ندخل سوسة بيناتهم حتى يجريوا على داك المونيكات جاكلين. الحمد لله اللي ما بقينا شي بعاد، صافي ما كاينش اللي ينفعني في هاد المهمة قد السعدية مرات الحاج جديدة. غادي يكون كيعطي قيمة لكلامها حيت الحب جديد.

0: ايوا اسمح لي يا الحاج، انا من طبعي ماشي فضوليه، انت عارف هذا الشيء ولا لا؟
1: ايه معلوم، ديما داخله سوق راسك، وداك الشيء علاش انايا كاع حبيتك وتزوجت بك.
0: ولايني الا وصل السك الهضم نبقى ساكته ونتفرقع بالفقصه بوحدي، ولا نتكلم وندوي حتى انا على حقي؟
1: لا بالعكس، قلقاتك شي حاجه قوليها، انا ما نبغيش اللي يطيرولك او يكدرك بكلمه، انت اعز مخلوقه عندي في الدنيا كلها.
0: ربي يخليك ليا يا الحاج، انت هو سيدي وتاج راسي والهلا يخطك عليا.
1: قولي لي اش كاين، شنو اللي مقلقك؟ سمعتي شي حاجه؟
0: هذيك جاكلين ما حملتها ما قبلتها.
1: ها على غير انت.

0: ما حملهاش وخليها على الله وخلاص.
1: ويلي المرأة كتشوف فيها غير بطرف العين بحال انا عدوتها ولا في نظرها شي مجرمه. واخا يا سيدي احتمال حاولت نعمل معها اكثر من جهدي، نتبسط معها ونتهلا فيها بالشهيوات، والحاجه الرفيعه كنزلها لها قدامها بحال شي خدامه عندها ولا اكثر.
0: اي عارفه عارفه عارفه بنتي عارفه.
1: غير البارح عرفتها كتهضر عليا مع علان وكتطلع فيا وتهبط وتشوف فيا بطرف العين وهي مخسره وجهها، وباش زعما تعني وتفقصني كتنوض كتجري وتمشي لعند الحاجه وتبقى تعنق فيها وتبوس. ولما شافتك انت ماشي خنزلات فيك بواحد الشوفه السلامة يا ربي، تقول واك اللي رزقها ومشات درقت وجهها بحال ما عندها غرض تشوف فيك.
0: دابا انا غير مسعف معاها حتى تمشي فحالها بخير وعلى خير، ومن بعد عندي كلام اخور وعارف اش غادي نعمل.
1: هادي لمشات حتى عاشت معنا يا سيد الحاج، تخلي الدار وتشتت الشمل اللي هادي سنين وهو مجموع وتشعل عوافي الجمد فها الله يحضر السلامة.
0: أعوذ بالله هاد جاكلين بيا ولا بها؟ يستحيل تكون الولدي زوجة أبدا

0: قام بتشخيص الأدوار الممثلون والممثلات
1: فاطمة بن مزيان،
0: نعيم المشرقي،
1: محمد أحمد البصري،
0: المحجوب الراجي،
1: رشيد الحرار،
0: صفية الزياني،
1: أحمد الناجم،
0: الشعيبية العذراوي،
1: عبد الله العمراني،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد رشدي،
0: محمد خدي،
1: حسن مكيات،
0: بشرى وينتي،
1: إكرام،
0: بالاشتراك مع
1: هنية الغاشي،
0: حميد زيان،
1: الحسين الحايل،
0: علي جمال. إلى اللقاء في حلقة جديدة من هذا المسلسل.

سعر لينا لقط عربي سقرانا يا يا يا يا ولقط معنا يا يا يا ما لبتنا جبناها.

زارت لا تعقبنا وما لشعرنا ذاك هو مخزننا وهذاك زاد الوسالة هذاك زاد الوسالة في الناس تطلع درجتنا

غدا تفترقنا والفراق الصنوف والت بنا الأحوال وآخرنا.

والمرء يكرمه إذا دم من الحنين. نحن الشريف يحطه عن قدره وتراه يسقط من لحاضي لعيوني وترى الدنيا إذا تكلم معربا للفصاحة باللسان البيني.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره. طيب 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قانون الواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: اكتشفوا SNRT نيوز منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT نيوز تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
5: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
6: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
5: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
8: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
9: تم بالداخل تقديم خدمات طبية وتنظيم أنشطة تحسيسية في مجالي طب العيون والأسنان لفائدة الأطفال بالمدينة، وذلك في إطار

0: الأنشطة الإنسانية الموازية للتمرين العسكري المغربي الأمريكي المشترك الأسد الإفريقي 2026 المنظم تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وتندرج هذه الأنشطة المدنية العسكرية المنجزة بتعاون بين القوات المسلحة الملكية والجيش الأمريكي ضمن تخصصي طب العيون وطب الأسنان على مستوى مدرستي الفضيلة وتورطة، وتمت تعبئة ما مجموعه 39 عنصرا من الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية المغربية والأمريكية في هذه العملية الإنسانية، ومن بينهم أطباء عيون وأطباء أسنان ومساعد أطباء الأسنان وأخصائيو تقويم البصر وممرضون متخصصون وتقنيون في المعدات البيوطبية. عقد المجلس الجماعي للداخل دورته العادية لشهر ماي، صادق خلالها على عدة إجراءات تتعلق بتدبير الأسواق الجماعية. وخلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الجماعي الراغب حرمة الله، صادق أعضاء المجلس على إجراءات تتعلق بتدبير الأسواق، لا سيما تحديد رسوم كرائية على مستوى سوق السمك بالجملة وسوق السمك بالتقسيط والسوق المركزي. كما تمت المصادقة على دفاتر التحملات المتعلقة بكراء واستغلال محلات تجارية تابعة لهذه البنيات التحتية. وتروم هذه التدابير تحديد إطار خاص بشروط استغلال الأسواق الجماعية وتنظيم الأنشطة التجارية من خلال تحديد شروط الكراء والتزامات المستغلين وقواعد تدبير التجهيزات. من جهة أخرى، صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة تهم تهيئة محور طرقي على طول 1.6 كيلومتر يربط الطريق الساحلي بالوسط الحضري للداخلة. طلع وفد من الدبلوماسيين يمثل عددا من الدول الأوروبية بالداخل على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخل وادي الذهب في عدد من القطاعات الاستراتيجية. وتندرج هذه الزيارة في إطار برنامج من اللقاءات والزيارات الميدانية يهدف إلى تمكين أعضاء الوفد من الاطلاع على المشاريع الهيكلية الكبرى المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز بالجهة، وكذا على الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي تسخر بها المنطقة. وبهذه المناسبة، عقد الوفد الذي يضم على الخصوص ممثلين دبلوماسيين عن بلجيكا وألمانيا وكندا وهولندا وسويسرا واليابان والمملكة المتحدة اجتماعا مع والي جهة الداخل وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل، تمحور حول الديناميات التنموية والتقدم المحرز في عدة مجالات على مستوى الجهة. قام وفد رفيع المستوى من جمهورية سورينام بزيارة إلى الداخل بهدف استكشاف فرص الاستثمار التي تتيحها جهة الداخل وادي الذهب وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة. وتندرج هذه الزيارة في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية سورينام بالمغرب المنظم من 4 إلى 10 مايو الجاري، والذي يهدف إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد الواقع بأمريكا الجنوبية في عدة قطاعات وتشجيع تطوير شراكات ذات منفعة متبادلة مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة.
1: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية،
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
4: تغطيات إخبارية،
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ واسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في إطار خطة تسديد التبليغ وشرحا لمضامين الخطبة المنبرية الأسبوعية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية حول موضوع فضل الكسب الحلال. فمن الأمور التي أكد عليها شرعنا الإسلامي الحنيف وجعلها من واجبات النفس هو واجب السعي والعمل للمعاش. قال الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. والرزق يحتاج إلى السعي، والسعي واجب. لذلك قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بعد تأديتنا الصلاة التي هي الواجب الرباني على المرء أن ننتشر في الأرض ونسعى فيها ابتغاء فضل الله ورزقه، ولكن بشرط ألا ننسى ذكر خالقنا ورازقنا في أثناء عملنا في طلب أرزاقنا بأي سبب من الأسباب، من تجارة أو أداء عمل. فإننا بذكر ربنا تخشع قلوبنا ونتجنب ما نهانا عنه ربنا، وذكر الله كما تعلمون سبب لنزول البركة،

0: التي ليس لنا غنى عنها، والرجل هو المسؤول عن قوت عياله وبادر إلى الاشتغال إما في الزراعة أو التجارة أو الوظيفة والحرف جميعها، وكل ميسر لما خلق له. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المحترف. وقال أيضا: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ولما كان المال هو العين التي يطلبها الإنسان من كل سبيل ليتوصل بها إلى رزقه، مأكله ومشربه وملبسه، فقد حدد الدين الإسلامي لكسب هذا المال قانونا لا تصح مخالفته، ووضع أصولا تجب مراعاتها، فبين الحلال والحرام في كسب المال، وبينهما في الأكل والملبس والمشرب، وجعل لكل ذلك حدودا من تعداها ظلم نفسه. وكما يقال: الفقر لا يبيح الحرام. وإذا كان كسب الحرام قبيحا بالنسبة للفقير فهو للغني أقبح. إن الله تعالى جعل عمران هذا الكون مترتبا على السعي وراء الرزق، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وجعل تحصيل الرزق متوقفا على اختلاف الأسباب والأعمال، فالزارع يسعى للتاجر، والتاجر يسعى للعامل، والنجار يعمل للبناء، والحداد يعمل لهما، والموظف يخدم الجميع، وهكذا. ولله ضر من قال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ثم إن العمل وراء الرزق من أفضل الأعمال، وهو في درجة الجهاد، لا سيما إذا كان الرجل العامل مكلفا بعائلة تشتمل على صغار وعجزة، وهو قادر على السعي والكسب لإعالتهم. ومما ورد في السنة النبوية الشريفة من التنويه بشأن العمل والحث عليه ما رواه الإمام الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يومين، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وسبيل الله كما هو واضح في هذا الحديث كل طريق يسلكه الإنسان لتحصيل ما فيه خيره وسعادته وهناؤه، بشرط أن يكون سعيه مرتكزا على نية صادقة صالحة وقصد كريم. ومن النية الصالحة والقصد الكريم صدق التاجر، فلا يحلف بالله كاذبا متعمدا، ولا يغش ولا يروج سلعة فاسدة، وصدق الصانع فلا يخادع ولا يماطل ولا يخلف وعدا، وصدق الموظف فلا يهمل ولا يرتشي، وصدق القاضي والحاكم لا يتأطر برشوة أو رجاء أو واسطة فيميل عن الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، وفي رواية لأبي داود: ليس منا من غش. والكذب والغش والإخلاف والإهمال والرشوة والخيانة كلها سبل دنيا. فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البطالة وسوء نتائجها، فقال عليه الصلاة والسلام: البطالة تقسي القلب. وقال أيضا: إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. وحقا إن الهموم والأكدار وقسوة القلب والجرأة على ارتكاب المحرمات والآثام والاعتداء على الغير والإجرام لا تكون إلا من ذوي البطالة والفراغ، فمتى انتشرت البطالة في أمة إلا وانتشرت معها الآفات. ومن شروط العمل والكسب الحلال وأسباب نجاحه الثبات والاستقامة من غير ملل أو ضجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. وإن العمل القليل إذا رافقته الهمة والنشاط والاستقامة أحب إلى الله من العمل الكثير الذي قد يؤدي إلى الملل والانقطاع عنه. فعلى المسلم الصادق الإيمان أن لا يشغل نفسه بتوكل كاذب مقرون بالإهمال والجلوس بدون عمل، بل يسعى ويعمل ويصدق بعمله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل هو التوكل الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولن يكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه الهموم والغموم ما دام المال معبودا لنا، ولا نبالي أمن حلال كسبناه أم من حرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يصعد له من العمل والدعاء إلا الطيب. وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وفي هذا القدر كفاية. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج.

فذو سعة وذو حرج فلا رب تمافض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فذو سعة وذو حرج.

فعلى مركوزتها فعوجي شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله حجة فعلى مركوزتها فعوجي وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولجا

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن المرضية لها بتقل ترضه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن المرضية

المتولي عن هوجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتي هدى وهوى المتولي عن هوجي.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: حديث المجلس العلمي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم على أثير إذاعة الداخل الجهوية. موضوعنا اليوم إن شاء الله سيكون حول السيرة النبوية، باعتبارها مصدراً من مصادر تدبير الشأن العام، وذلك في إطار مشروع خطة تسديد التبليغ التي تهدف إلى ربط العبادة بثمراتها، ليتحقق للمسلم الحياة الطيبة الموعودة في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فكما هو معلوم أن السيرة النبوية مصدر للعبادات والمعاملات وسائر الطاعات، وهي أيضا مصدر لتدبير الشأن العام. وسبق الحديث في دروس سابقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استقر بالمدينة وشرع في تأسيس المجتمع على أركان ودعائم الشريعة الإسلامية، مبتدئا ذلك ببناء المسجد النبوي الجامع لأمر المسلمين، ثم الإخاء القائم على التكافل الاجتماعي وإذابة الفوارق بين أهل المدينة والوافدين عليهم ليغدوا أمة واحدة متآلفة، ثم كتابة الصحيفة الموحدة لأهل المدينة على أساس المواطنة الحقة على اختلاف أعراقهم وأديانهم. ثم كان من جملة ما شغل بال الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة تحرير اقتصاد المسلمين من المعاملات الجاهلية التي يتم فيها أكل أموال الناس بالباطل، أي في المعاملات الجاهلية. فأسس عليه الصلاة والسلام سوقا للناس، تقوم هذه السوق على البر والصدق والسماحة والبيان وكل الأخلاق المتعلقة بالبيع والشراء وغيرهما من المعاملات. روى الإمام ابن ماجه في سننه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سوق النبيط فنظر إليه فقال صلى الله عليه وسلم: ليس هذا لكم بسوق. ثم

ذهب إلى سوق فنظر إليه فقال: ليس هذا لكم بسوق. ثم رجع إلى سوق إلى السوق فطاف فيه، رجع إلى السوق الأول أي سوق النبيط فطاف فيه، ثم قال: هذا سوقكم فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي، إني قد رأيت موضعا للسوق، أفلا تنظر إليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. فقام معه حتى جاء موضع السوق، فلما رآه أعجبه وركضه برجله الشريفة، ثم قال: نعم سوقكم هذا، فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج. ونستفيد من هذا الحدث أمورا منها، أي هذا الحدث وهو المذكور في النصوص السابقة، نستفيد منه أمور. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بشأن السوق والمال، اهتم بشأن السوق والمال، لأن المال عصب الحياة، وبه تقوم مصالح العباد، وبه تقوم مصالح العباد. الثاني، المستفاد الثاني، ورد في كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل السوق ويتفقد معاملات الناس ويعلمهم أحكام البيع والشراء حتى تكون موافقة للشرع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام، أي كومة من طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس مني. فدل هذا الحديث النبوي الشريف على أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالحسبة في هذا السوق بنفسه، وصحح للناس أخطاءهم، وعلمهم فقه المعاملات، أي فقه المعاملات من بينها البيع والشراء. فليس المقصود من إنشاء السوق مجرد توفير مكان للبيع والشراء، بل المقصود الأعظم إقامة سوق تقوم على الأخلاق وتبنى على الصدق والأمانة والوفاء. ولذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم أهل السوق إلى مكارم الأخلاق، فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وفي هذا توجيه نبوي إلى تحقيق الرضا بين المتبايعين، وصيانة الحقوق، وبناء المعاملات على الصدق والوضوح وطيب النفس. إن السوق مرآة أخلاق المجتمع، فإذا صلحت أخلاق أهله صلح حال السوق، وإذا فسدت أخلاق أهل السوق فسد السوق، وإذا غلب الصدق عمت البركة، وإذا شاع الغش نزعت الخيرات ومحقت البركات. ونستفيد كذلك مما تقدم أن المال من الضروريات الخمس التي تجب المحافظة عليها، وهي من صميم الشأن العام الذي تتولى الدولة تدبيره حفاظا على مصالح التجار والمستهلكين على السواء، وضمانا لتنقل الأموال بين الناس بالطرق المشروعة، بعيدا عن الربا، وبعيدا عن الغش، وبعيدا عن الخلابة، وكل بيع يقوم على البطلان والجهالة. كما نستفيد أن ضمان الجودة ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش في الأسواق من مسؤوليات الدولة، كما رأينا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكل من تولى الحسبة في سوق المدينة بعده، كعمر بن الخطاب والشفاء أم عبد الرحمن بن عوف وسمراء بنت نهيك الأسدية وغيرهم. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم سعيد بن العاص بن أمية على سوق مكة، والحسبة

0: من الولايات العامة التي هي من وظائف الدولة في الشأن العام، وهي القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتوعية والقانون والزجر بما يحقق العدل ويحفظ الحقوق للبائع والمشتري، لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبهذا ندرك قيمة وجود الأخلاق في السوق ووجوب صيانتها من المفاسد وحمايتها من الغش والغلول. قال تعالى: ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة. ويطلق الغلول على الخيانة في المال مطلقا. وهكذا أيها المستمعين والمستمعات، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم دعائم السوق على معايير عدة، من بينها التضامن والتآلف والصدق والبركة والتعاون على البر والتقوى وعلى أساس المساواة في الحقوق والواجبات، وعلى ضمان الاستقرار المادي والمعنوي، وعلى العدالة الاجتماعية واحترام الآخرين في أموالهم وتجارتهم. فعاش ذلك الجيل الفريد الذي يضرب به المثل الحياة الطيبة في جميع مرافق الحياة بما فيها السوق، وأشاعوا معانيها في العالمين، وليس ذلك ببعيد على من سلك نهجهم واستن بسنتهم. اللهم اجعلنا ممن سلك نهجهم واستن بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
3: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
6: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
2: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتها وبلا رشوة، وهذاك راه مشدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
6: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. منشطا لهذه الحلقة أحمد العهدي، في الإشراف على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعينا في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. لا أحد يشك أن من لا ماضي له لا حاضر له، ومن لا حاضر له لا مستقبل له، لا مستقبل له. هذا علاه كي تعتبر الاهتمام بالذاكرة التراثية الجمعية فيها نوع من الاستشراف نحو المستقبل. أكيد نخاطب فيها الذاكرة، نستنطق الذاكرة، ولهذه المكانة الخاصة لكي يكتسيها التراث في ذاكرة الأمم تم تخصيص شهر أبريل من كل سنة للاحتفاء به، ومن محطاته طبعا بلادنا يوم الثامن عشر منه، وعليه كيشكل هذا شهر التراث واحد المحطة سنوية متميزة كنستحضروا من خلالها غنى الموروث الثقافي المغربي وتنوع روافد الحضارية اللي كتمتد جذورها عميقا في التاريخ. أكيد هو موعد للاعتزاز بالهوية الوطنية وفرصة يكننا نجد الوعي الجماعي بأهمية صون التراث باعتباره ذاكرة حية كتختزل قيم المجتمع وكتختزنا أيضا قيم المجتمع وتجارب. فالتراث كيف تعرفوا جميع بمختلف تجلياته، سواء كانت مادية أو لا مادية أو غير مادية، من معمار عثيق ونقوش صخرية وصناعات تقليدية وفنون تعبيرية، ليس مجرد ماضٍ نحتفي به، بل هو رصيد استراتيجي لكل الشعوب والأمم لكي يساهم في بناء الحاضر واستشراف المستقبل. ومن هنا مستمعين الأعزاء كتبرز أهمية العناية بالمباني التاريخية وصيانتها وحمايتها من عوامل الإهمال والاندثار، إلى جانب تثمين الكنوز التراثية اللي كتزخر بها مختلف مناطق المملكة المغربية من طنجة للقويرة ومن القرقرات إلى وجدة. ويا كاننا نبسط الحديث عن هذا الموضوع، أنا جد سعيد أن يلبي الدعوة كعادته مشكورا الأستاذ المهدي السحاسح إطار بالمديرية الجهوية لقطاع الثقافة بالداخلة وادي ذهب، الباحث في الآثار والتراث وعضو شبكة الشباب المسيل للتراث لليونسكو. الأستاذ المهدي مرحبا بك.
2: مرحبا بك أستاذي الكريم، والشكر موصول لك الأستاذ والإعلامي المتميز لأحمد العهدي، والشكر أيضا لأوفياء ومستمعين إذاعة الداخلة الجهوية.
6: طيب أستاذ المهدي، ضمن مجالات اهتماماتك الأكاديمية ما يعرف بالمباني التاريخية، نبغي نعرف منك كيفاش تمت المصادقة على اليوم العالمي للمباني التاريخية، وشنا هو الشعار اللي تم اختياره بالنسبة لهذه السنة؟
2: إذن أستاذ، مني كنهضروا على هذا العام، كنهضروا على شهر التراث، وشهر التراث يكون دائما بين حدثين مميزين، وهو 18 أبريل اللي هو اليوم العالمي للمباني التاريخية. وهذا اليوم الذي أقره المجلس الدولي للمعالم والمواقع لكوموس، وتم الإقرار دياله سنة 1982 واعتمدته منظمة اليونسكو. ويهدف هذا اليوم إلى رفع الوعي بالتنوع التراث الثقافي الإنساني.

0: إذا فهاد هاد ما بين هاد الحدثين كتكون واحد واحد الشهر اللي هو شهر التراث، لي واحد مناسبة للتعريف بالتراث الثقافي بكل مثلا بكل جهة أو بكل بلد، تعزيز الحماية ديالو وأيضا التحسيس ديالو بأهمية الحفاظ عليه. إذا بالنسبة لهاد الشعار هاد السنة، وهو المجلس هو ليكوموس، المجلس العالمي للمباني التاريخية، أقر هذا الشعار اللي هو الاستجابة الطارئة للتراث الحي في سياق النزاعات والكوارث، للتركيز بالأخص على حماية المواقع وحماية المباني في ظل هذا المناخ اللي كنعرفوه، مناخ الحروب ما يقع الآن في الشرق الأوسط، وأيضا التغيرات المناخية. إذا راه في ظل تعزيز هذه الحمايه ديال هذه المباني، في ظل هذا كاين هذا الكونفلي ما بين الدول
1: صحيح.
0: الى اخره في هذه الفتره،
1: النزاعات
0: النزاعات
1: والحروب اللي
0: اذا،
1: كتكون
0: وايضا هذه التغيرات المناخيه اللي فعلا حتى هي كتاثر لنا
1: عندها
0: بشكل
1: تأثير.
0: سلبي على المباني التاريخيه.
1: طيب سي المهدي، في مستهل الحلقة شرط لأهمية التراث في ذاكرة الأمم، ولذلك بلادنا كي تعتبر هذا شهر التراث واحد المناسبة كنا نسلط الضوء على تراث المملكة المغربية عامة وتراث الجهة خاصة. ما هي اليوم أهم المستجدات في الساحة الوطنية أستاذ مهدي؟
0: نعم فعلا، بالنسبة على المستوى الوطني، فصراحة في المملكة المغربية قطعت أشواطا لحماية التراث الثقافي، مستمدة من ذلك الخطابات السامية لصاحب الجلالة التي تقر دائما إلى حماية الموروث الثقافي، حماية المباني التاريخية، حماية الموروث الثقافي الغير مادي إلى آخره. وايضا نستمد من ايضا كانت كتستمد ايضا من دستور المملكه الذي
1: صحيح.
0: يقر على حمايه جميع الروافد الهويه المغربيه، سواء كان الرافد مثلا العربي الامازيغي الصحراوي الى اخره. اذا فصراحه المملكه نظرا كما قلت قطعت أشواط في حماية التراث الثقافي. من بين هذه المستجدات نجدها أيضا، أول حاجة نجد أن بعض الاكتشافات الأثرية، ويمكن اعتبار أن المملكة المغربية يمكن اعتبارها كما يسمى سي لو جاردان دادان دي زاركيولوج، أو ما يسمى بجنة
1: حدائق
0: الأثريين.
1: حيوان.
0: نعم جنة الأثريين، لأن فعلا نظر لهذا الزخم في الاكتشافات الأخيرة عندنا
1: صحيح،
0: أقدم.
1: لأن هي دولة عريقة جدا.
0: نعم أستاذي، هذه الاكتشافات فهي فعلا نقدر نسطرها من بين هذه المستجدات. من بين أيضا المستجدات وهو تصنيف المعارف المتعلقة بالقفطان على لائحة التمثيلية لليونسكو للتراث الغير
1: صحيح، نعم
0: للتراث الغير المادي. مؤخرا لاحظنا أنه الترافع على الزليج المغربي،
1: صحيح.
0: وأيضا سنة 2025 كانت متميزة بالنسبة لتراث المملكة، وهو إصدار قانون اللي هو 22-33. هذا القانون فصراحة المملكة المغربية تحتوي على واحد الترسانة قانونية في مجال حماية التراث. عندنا مثلا قوانين، عندنا قانون 2280، عندنا قانون 1905 لحماية المباني التاريخية والعاديات إلى آخره، 1905 اللي جاب مفهوم التراث المنقول. إلا أننا القانون 2233 اللي هو كيتعلق فعلا بحماية التراث الثقافي والطبيعي وأيضا الجيولوجي. إذا هذا القانون ولا عندنا في 2025 لتعزيز وصيانة الموروث الوطني، ويهدف إلى ملائمة الإطار القانوني إلى المعايير الدولية لليونسكو. إذا لأن كما كنعرفوا أن المغرب دائما كان الى غاتيفيي لي كونفونسيون انترناسيونال ديال اليونسكو. عندنا الاتفاقيات الدوليه دائما المغرب كيكون هو السباق في حمايه التراث، في مثلا في اطار في من خلال
1: اتفاقيات
0: نعم. اذا فهو مثلا عندنا الاتفاقيه ديال سنه 1972 لحمايه التراث الثقافي والطبيعي، عندنا الاتفاقيه ديال التراث الغير المادي، عندنا الاتفاقيه ديال التراث المغمور بالمياه الى اخره. اذا هذا كما قلت انه بغى واحد الملائمة ديال الإطار في إطار بغى واحد الملائمة قانونية في المعايير الدولية، ويشمل أيضا حماية المواقع والمعايير.

0: مباني والممتلكات المنقولة وإدراج مفاهيم جديدة لتثمين التراث، لأن القانون القديم 2280 ما كانش فيه هذه المصطلحات. كان مثلا ملي كنهضروا على مفهوم التراث في هذا القانون كان كيسميهم العقارات، العقارات المنقول أو العقارات الثابتة. إلا أن هذا القانون جاء بمصطلحات جديدة، وجاء تحديد بعض المعارف كإدراج مفاهيم جديدة وحديثة، كما قلت التراث الطبيعي، التراث الثقافي، التراث الجيولوجي، وايضا تحدث لنا على التراث الغير مادي، لان القوانين الاخرى ما كانوش فيها. اذا هنايا كاينه واحد الملائمه. هضر ايضا على التوافق، وهضر ايضا على واحد التشديد الجنائي. التشديد الجنائي اللي هو مثلا يتضمن مقتضيات لردع بعض الانتهاكات التي تهم وتحكم التراث
1: حمايه لهذا التراث فعلا. طيب إذا كانت أستاذ المهدي هذه هي المجهودات المبذولة لحماية التراث وطنيا، أشن هي المجهودات اللي تم بذلها على المستوى الجهوي لحماية مخزون هذا التراث الثقافي؟ وفي نظرك أين يكمن غنى وتنوع، هنا كتهمنا جهتنا جهة الدخلة وادي الذهب في هذا المجال بالذات؟
0: إذا أنا أستاذ غادي نبدأ بالسؤال الثاني اللي هو يا الغنى، عاد نهضر على المجهودات اللي كاين. بالنسبه للغنى فعندنا واحد الزخم تراثي هنايا بالجهه. الا قلت لكم ان مثلا كاين بعض المواقع التي تعود الى ملايين السنين، مواقع اثريه اللي تعود الى فترات، مثلا فترات العصر الحجري القديم، والعصر الحجري القديم او الحضاره الاشوريه هنايا في المغرب، من خلال الاكتشافات اللي عندنا مثلا في مواقع ديال الدار البيضاء، فهي تعود الى مليون و 200 الف سنه، يعني 1.2 مليون عام. اذا الا قلت لكم بحال هاد المواقع، نفس الادوات الحجريه اللي كاينين في هاد المواقع كنلقاهم هنايا مثلا في اقليم اوسرت، زائد بعض الادوات الحجريه التي تعود الى مثلا الى العصر الحجري الاوسط، وايضا العصر الحجري الحديث. وهنايا استاذي كندعو المستمعين الكرام، سواء كانوا مثلا كندعو جميع كافه المستمعين لزياره واحد المعرض دايرينه في دار الثقافه الوحده، اللي فعلا كيلخص هاد الاكتشافات،
1: كيعطيك صوره مصغره،
0: كيعطيك صوره. وهي صراحه هادو دي زوبجي اللي هي غيال، سو سون دي زوبجي غيال اللي هما ادوات حقيقيه تم مثلا اكتشافها في مواقع اوسرد، وايضا تم تنقيب هناك عمليات مثلا الجرد في اطار عمليه الجرد ديال التراث الثقافي والطبيعي لاقليم اوسرد. اذا هنا هذه دعوه للساده المستمعين انهم يمشي يزوروا ذاك المعرض اللي فعلا كيوجه واحد السفر عبر الزمان، سفر عبر الحقب ما قبل التاريخ باقليم اوسرد. اذا كنهضروا على هذا الميدو، كنهضروا على هذا عندنا النقوش الصخريه اللي صراحه اوسرد كنعتبروا انايا من خلال النقوش الصخريه والمواقع الاثريه وايضا المباني او المعالم الجنائزيه، فهو متحف هواء الطلق اللي فعلا كاين واحد غروند كونسونطراسيون، كاين واحد التركيز كبير ديال هذه المواقع، كاين واحد الغناء الى اخره. من بين هضرنا دابا على التراث الاثري بالجهه، نضرب مثلا على المعمار، وخاصه كما تعلمون استاذي انه عندنا المباني التاريخيه اللي كانت شاهده على ابانه فتره الاستعمار الاسباني. مثلا عندنا الكنيسه سانتا ماريا ديال كورني، عندنا مثلا الحصون الاسبانيه، عندنا مثلا الباب الرئيسي للحي الاسباني
1: اللي قريب من مقر الولايه.
0: فعلا وي نعم استاذ. عندنا مثلا تكن العسكريه فابريسيو اللي هي الان الانزيام جو بونس. اذا هناك واحد
1: وكاين ايضا حتى هذا ديال
0: المنارات وي كاين المناره الحديثه والمناره القديمه. اذا فهذا من جانب التراث المادي، وايضا هناك التراث المغمور بالمياه، وخاصه الاكتشافات التي قامت بها
1: جمعيه
0: السلام فعلا
1: سي احمد بازيد طبعا اللي كيبذل مجهود كبير في هذا الموضوع.
0: نعم فعلا وي. وعددنا التراث المادي اللي هو الذي يتمثل في الثقافه الحسانيه، اللي هي مجموعه من واحد التفاعلات الانثروبولوجيه والثقافيه الى اخره. فعلا وي. نعم. اذا استاذ ملي كنهضروا على الجهه دائما ملي كنهضروا على مثلا التراث ديال

0: الجهه الداخله هو الذهب. الناس ملي كتسمع كيقول لك واشنو كاين تمايا؟ هذا هو السؤال اللي يتبادر عندهم.
1: غير البحر والرمال
0: فعلا استاذي. وفعلا دائما حنايا في المنظور ديالنا ان التراث فين كاين؟ التراث هو مراكش، هو فاس والرباط. فعلا هذوك مدن قديمه عتيقه، لديها مثلا عندها الخصوصيه الثقافيه ديالها، عندها الخصوصيه المعماريه، الخصوصيه التراثيه، ولكن سانونبيش انه دو ديغ انه عندنا هنايا ان بوتونسيال باتريمونيال اللي كاين هنايا في الجهه.
1: وهذا وقفوا عليه الباحثين اللي اكتشفوه. اكيد كنتي ضمن فريق العمل اللي تنقلوا الى اوسرد
0: فعلا
1: المناطق في عين المكان اللي كتواجد فيه هاد بحال النقوش الصخريه، بحال
0: فعلا وي هنا
1: المقابل الجنائزيه
0: فعلا نعم. استاذ كانوا هنايا، كانوا بعض البعثات الاثريه اللي تقام اقاموا هنايا. ولكن شنو هي لا بروميير ايتاب ولا المرحله الاولى اللي هي الجرد؟ كنا خصنا نعرفوا بعدا شنو عندنا، عاد من تما ناخذوا قرارات شنو غيدير. اذا فكانت كان واحد البرنامج اللي ديال الجمعيه المغربيه للفنون الصخريه بتعاون بشراكه ايضا مع مجلس الجهه، مع المجلس الاقليمي ديال الاوسرد، وايضا جمعيه الطبيعه مبادره اللي كنحيي جميع صراحه جميع المشاركين في هذا في هذا في هذا في هذه البعثات اللي قام تم تفعيل واحد لافونتير ولا واحد الجرد للتراث الثقافي وايضا الطبيعي من خلال اساتذه مختصين. كاين اساتذه من المعهد الوطني لعلوم الاثار والتراث، كنا من الأساتذة من مختلف الجامعات المغربية، وأيضا من المعهد البحث العلمي بالرباط إلى آخره. إذن فهناك تم نشر واحد الأطلس اللي فيه هذا ما تزخر به الجهة وخاصة إقليم أوسرد من المباني التاريخية، من المواقع الأثرية بالجهة.
1: صحيح. طيب أستاذ مهدي، نسمع اليوم أو يتم الحديث عن التجارب الشخصية للطرف.
0: أستاذ مازال ما جاوبتك على المجهودات اللي كتقام بها. إذا فعلا بخصوص المجهودات فهي صراحة تشكر المديرية الجهوية للثقافة بالداخلة والذهب على المجهودات
1: من هذا المنبر
0: فعلا. وهي مجهودات صراحة ديال واحد الفريق اللي على رأسهم سيد المدير الجهوي. وهاد المجهودات ما كانتش غادي تدار لولا بعض التعاون وبعض مثلا من السلطات المحليه، السلطات الولائيه، العماله، الاوسرد الى اخره، وايضا المنتخبين اللي فعلا مدوا اليد العون لهذه المبادرات، وايضا فعاليه المجتمع المدني بالجهه. اذا من بين المجهودات، اول مجهود ممكن خصو نقولوه وهو ضمان الحمايه القانونيه لهذه المباني التاريخيه. فإذا فتم تسجيل لحد الآن 39 موقع أثري، منهم موقع أثري، موقع مواقع طبيعية ومباني تاريخية. 39 تم تسجيلها إلى لائحة التراث الوطني، واللي من أجل ضمان حماية قانونية لهذه المباني. إذا هذه المباني بما أنها بما أنها مسجلة أو مقيدة، فدخلت هي السجل الوطني للتراث،
1: وهذا كيوفر لها
0: حماية يعني فعلا من أنك تقيتها، أنك مثلا تقوم ببعض الأشغال بجانبها إلى آخره. من بين أيضا المجهودات اللي تم القيام بها وهي بناء محافظات الآثار. وعندنا مثلا واحد المحافظة في بيرقندوز اللي هي فعلا هذه المحافظه هي فيها واحد دوز اكسبوزيسيون، واحد جوج معارض اللي فعلا ديال هاد المعارض لبعض اللقى الاثريه التي تم اكتشافها بالاقليم.
1: اذا هذا كيقرب الساكنه ومتاح للعموم،
0: متاح للعموم. وايضا من هذا المنبر كندعو ايضا الساكنه ديال مركز بيرقندوز القيام بالزيارة، سواء زيارة المدرسية إلى آخره. ودائما فعلا أستاذ، ودائما إحنا راه الحمد لله كيجيو تما التلاميذ، كيجيو مثلا تلاميذ جميع المستويات الابتدائي إعدادي ثانوي إلى آخره. فعلا كنلقاو
1: دي فرصة لأن تما ربما قدم واحد صورة نيت مصغرة لما هو في الواقع.
0: فعلا هناك بعض اللقاء، وأيضا قمنا بواحد المجسمات صغيرة للمعالم الجنائزية لتقريبها للمواطن ليأخذ
1: فكرة
0: فعلا فاش مثلا غادي يمشي يضرب الكيلومترات
1: بيداغوجي كيقربك من
0: فعلا أستاذ. من بين هذه المحافظات، وقلنا أنه راه كاين محافظة أخرى قصد انتهاء الاشغال ديالها كاينه في تيشلا اللي حتى هي غتقوم بنفس الدور. والمديريه صراحه على راسهم السيد المدير يقوم الان بتحضير واحد الاتفاقيه شراكه وتعاون من اجل تسجيل محافظه بواد الجنه بين مثلا وزاره الثقافه والمجلس الجهه الداخله والذهب والولايه. من بين ايضا بعض المجهودات تم احداث خريطه المواقع الاثريه لخريطه هي تفاعليه خريطه كتدخل لها هي صراحه مازال ما تحتش للعموم نظرا لانه بعض الاشكاليات اللوجستيكيه في مفاد المجال ديال الاعلاميات الى اخره. ولكن هي هذه الخريطه كتعطيك معلومات على المباني التاريخيه على المواقع الطبيعيه وعلى ايضا على المواقع الاثريه بالجهه كتدخل لها كتعطيك صور كتعطيك نبذه عن عن المباني التاريخيه اللي كاينين وايضا كتعطيك حتى الاحداثيات ديالهم الى اخره.
1: مهم تضيف هذه التكنولوجيا الحديثه في
0: فعلا هذا الشيء داخله استاذ في اطار جهود الى رقمنه التراث الى اخره بانجاز مثلا هذه الرفوعات بحال هكا انجاز هذه الخرائط التفاعليه. بعد مثلا علاش من هنا لقدام ان شاء الله نديروا بعض الزيارات الافتراضيه مثلا دي فيزيت فيرتويال للمواقع ان شاء الله علاش لا. كاين ايضا بين الجهود الاستاذي كاين مشروع احداث مركز تعريف التراث اللي دارت المديريه متنا دارت الدراسات المعماريه والتقنيه ديالو وهو الان بصدد تحديد الوعاء العقاري.
1: هذا مشروع مهم
0: هذا غادي تكون واحد لا فيترين ديال الجهه واحد لا فيترين باتريمونيال ديال الجهه لان السائح ولا مثلا داك لو فيزيتور ملي غادي يجي غادي ياخذ واحد تجربه تراثيه 100% غيعرف الجهه بما تزخر به من مقومات تراثيه الى اخره. وايضا تحت تشجيع مثلا السياح على الجاذبيه داخل المدينه.
1: صحيح نعم.
0: اذا هي فغتكون واحد المراه اللي تعكس الغنى الثقافي والتراثي بالجهه. كمنا ايضا بين مجهودات استاذي وهو تثبيت بعض اللوحات التحسيسيه وتعريفية على مستوى قارعة الطريق الوطنية والرابطة بين أوساد وينا. نعم وكنتي معنا أوساد فاش كنا كنديروا دوك الجمل التحسيسية اللي حاولنا نخاطبوا الوجدان حاولنا نخاطبوا القلوب فعلا. بالنسبة للتراث الغير مادي فهنا أيضا كاينين بعض المجهودات اللي هي دراسة بعض العناصر التراث الغير مادي وتسجيل عنصرين مثلا لعبة السيق والمحضرة في لائحة التراث الثقافي الغير مادي لمنظمة الإيسيسكو هي المنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة إلى آخره.
1: وأيضا حتى كاين جرد على شكل كتاب
0: فعلاً
1: يتضمن هاد الأشعار والأمثال والحكايات والألغاز
0: فعلا كاين هذاك الكتاب اللي كان يدير جرد التراث الغير مادي اللي كان داخل في جوبونس في البرنامج الملكي.
1: صحيح.
0: وايضا كاين
1: تنميه الاقاليم
0: نعم وي. وايضا كاين بعض دراسات بعض العناصر الاخرى مثلا كالخيمه كمثلا بعض العادات والتقاليد المرتبطه بالثقافه الحسانيه الى اخره. وهنا ايضا كاين واحد المؤسسه اللي هي المعهد الموسيقي المعهد الجهوي للموسيقى والفنون الكوريغرافيه اللي فعلا
1: وبالمناسبة كيتواجد في حي المحيط.
0: نعم لهذه المؤسسة التي أيضا كتلعب واحد الدور اللي هو أكاديمي مثلا في تكوين وأيضا تعريف بالتراث الموسيقي بالجهة مثلا عند دخلة ديال المعهد عندنا واحد الأدوات التقليدية أردين إلى آخره
1: الآلات الموسيقية
0: الآلات الموسيقية التقليدية بالمجتمع الصحراوي اللي فعلا كتقول لنا باش هذه خاصة بالنساء هذه ماشي خاصة بالرجال إلى آخره. وبالإضافة أستاذي إلى تنظيم بعض الملتقيات العلمية الهادفة إلى تحسيس والتعريف التراث الثقافي تنظيم بعض المعارض المؤقتة والدائمة بحال مثلا المعرض اللي قلت لكم كاين في المركز الثقافي الوحدة. بالإضافة إلى نشر بعض بعض المقالات العلمية حول الجهة حول التراث الثقافي والأثري الذي تزخر به الجهة إلى آخره. إذن كاينين هناك واحد المجهودات كما قلت أنه مجهودات فريق للمديرية الجهوية للثقافة بتنسيق مع السلطات المحلية والمنتخبين ومختلف فعاليات المجتمع المدني بالداخل.
1: إذن

0: تبارك الله، هذا مجهود مشكور عليه القائمين عليه والمشرفين عليه من المسؤولين. إذا هنا نرجع للسؤال اللي يتبادر للأذهان، ديال ما يعرف بتجارب شخصية للترافع عن التراث في المنظمة ديال اليونسكو. بغيناك توضح للمستمعين هذه الفكرة، ما شنو هو المعنى ديالها؟
1: بالنسبة أستاذي، كما قلنا أن المغرب عضو اتفاقية، عضو بعض المجالس الدولية، وهذه المجالس كتحاول تستقطب بعض التجارب ديال الشباب. فمثلا من بين التجارب اللي كنت عشتها أنا شخصيا، كنا التجارب الشخصية العلمية، مثلا أنني زيادة على أنني أشتغل في قطاع الثقافة، فأنا لازلت الآن أقوم ببعض الأشغال العلمية، مثلا مع فريق علمي بعض المغارات، مغارة بيزمون، مغارة مثلا بضواحي مدينة الصويرة، بعض المغارات الأخرى بمدينة الرباط. وأيضا كنت مثلا أيضا عضو ديال لوغيزو دي جو ليدر ديال اليونسكو. هاد التجارب أستاذ فهي فعلا كتكون واحد التجارب جد متميزة، أننا كنلتقيو مع مثلا خبراء مثلا دوليين من مختلف مثلا تخصصات، كاين المهندسين المعماريين، كاين مثلا خبراء في البيئة، كاين خبراء في المواد مثلا المواد التقليدية ديال البناء، خبراء مثلا في الوساطة الثقافية الى اخره.
0: اذا كيكون فيها تقاسم ديال الخبرات ومستجدات
1: وايضا اللي كيعجبني في التجارب فهي كتكون تجارب عملية. مثلا عندنا مشكل ديال مثلا التغيرات المناخية والاثر ديالها على المباني التاريخية، هل الوسائل كيفاش مثلا ممكن نحلوا هذه المشاكل الى اخره. اذا فهي كتبقى تجربه متميزه. صراحه كما قلت انا استاذ، دائما المملكه كتكون ممثله باشخاص اللي دائما كنتلاقاوهم تمايا، مقامات علميه تبارك الله. تلاقيت بالسيد مدير التراث الثقافي هناك، وشفت مثلا كيفاش المملكه كانت حاضره في هذه الملتقيات الدوليه الى اخره.
0: طيب، إلا ما عاد فيه شي معلومات أخرى اللي ربما غفلت أنني نطرحها عليك، إلا كانت قبل، حيت عندي واحد السؤال كيهم ديال التوجيه ولكن نخليه ونختمه به، إلا ما كانت فيه شي إضافة سين مهدي.
1: إضافة أستاذ، هو أن كنقول أنه دائما جهة الدخلة والذهب عندها واحد الزخم تراثي فيها المواقع الأثرية إلى آخره. ما أحوجنا إلى أهمية الحفاظ على هذه المباني التاريخية والمواقع الأثرية والتراث الثقافي، تبديل الجهود ديالو خلال مثلا الحماية ديالو، لأنه يحز في القلب صراحة مني كبشي بعض المواقع كتلقاها عندها واحد تخريب،
0: تعرضت للتخريب ونهب والتراث راه فاش كيكون بعد كيولي ملك للإنسان.
1: فعلا احنا مني كنهضروا على التراث كيتسموا مثلا الإطار المؤسساتي لتسيير التراث. أنا واللي دائما كيربطوه بوزارة الثقافة، أنا كنقول أن التراث هو صراحة هو فعل مواطناتي،
0: صحيح، وقضية جماعية ومجتمعية،
1: وهو قطاع عرضاني فيه كل شيء. فيه مثلا إذا ماشي غير مديرية الثقافة اللي عندها مثلا ضمن الاختصاصات ديالها، ولكن خاصة تكون مثلا واحد الدخل في السياسة العمومية ديال الميتو، خاصة تكون توجيهات عامة أنها لحماية هذا التراث، لأنه سير ليدونتيتي، هي الهوية الوطنية إلى آخره.
0: يقدر كيكون رافد للتنمية
1: فعلا أستاذ، مثلا
0: تتمينه كيعطي كيولي كيخدم التنمية ديال الجهة.
1: فعلا حنا أستاذ ما بقيناش كنهضروا على ذاك المفهوم ديال القداسة ديال التراث ونخليو ذاك الجمود ديالو
0: دون تثمين،
1: ولا دابا القداسة ديال التراث نهضروا على التراث كنعرفوه كنعرفوا الأهمية ديالو،
0: ونحرصوا على
1: غادي ندوزوا على الصيانة ديالو، الحماية ديالو، ولكن هذه الحماية لأهداف تنموية، لأهدافه. إذا مثلا مني كنشوفوا مثلا بعد تجارب بعض الدول الأخرى مثلا كفرنسا إلى آخره،
0: فرنسا 20% من الاقتصاد ديالها أو مداخل ديالها مبني على هذا الجانب الثقافي التراث.
1: وإلا قلت لك أستاذ أن فرنسا مثلا عندها صناعة السيارات، وإلا قلت لك أن الجانب التراثي كيدخل لها أكثر من مدير الدخل أكثر من نعم كاين بعض التجارب، مثلا التجربة الكندية، التجربة الإسبانية أيضا.

0: إذن فالمغرب الحمد لله غادي بهذا التوجه، غادي بهذا التوجه ديال انه دار واحد الديناميه، واحد لا ديناميك دار في التراث، وهادشي ولينا كنلمسوه. مثلا ملي كنمشيو بعض المواقع كتلقى مثلا ان كاين لا بيتري كتخلص كتلقى واحد لي سيرفيس تمايا كتلقى الى اخره. ولو ميور اكزومبل اللي كنلقاه استاذ هو مثلا مدينه الصويره. مدينه الصويره هي مدينه ما فيها لا صناعه ما فيها لا والو، فيها الصناعه الثقافيه، فيها مثلا التراث، المدينه العتيقه الصويره، المباني التاريخيه، فيها بعض المهرجانات التراثيه اللي فعلا كتكون واحد كتكون واحد واحد واحد واحد الديناميكيه كتكون في المدينه، مما يدير بعض فرص الشغل الى اخره. فعلا وي كقناوه كانه كعنصر غير مادي مثلا لمصنف تراث غير مادي من طرف منظمه اليونسكو الى اخره. اذا فحنا ما بغيناش نشوفوا داك الجمود ديال صحيح. ديال التراث اللي هو يعني لان فعلا فاش غادي نبقاو مثلا كنقولوا انه هاد المباني كنخسروا عليها انتال شيخ مثلا ديال الميتو، ولكن راه فعلا من هنا كتكون واحد لا فيزيون انه كتكون مديره للدخل. اذا
1: طيب نبغي نتهز الفرصه ديال تواجدك معي سي المهدي صحصح، وهو مثلا اكيد بعض الاباء والامهات والاسر ولا بعض اللي كيستمعوا لنا وعندهم اهتمام بالتخصص ديال العلوم الاثار والتراث، شنو هو المسار الاكاديمي للشخص او الطالب او التلميذ يبغي انه يقرا او يتابع في هذا التخصص ديال علوم الاثار والتراث؟
0: فعلا شكرا استاذ على هذا السؤال، لانه فعلا غتكون واحد النافذة توجيهية من خلال هذا المنبر ديال
1: الاذاعه
0: الداخل الجهويه. فعلا فكنقولوا للدراري اللي مقبلين على شهاده البكالوريا الله يوفقهم ان شاء الله. بالنسبه لهذا التخصص استاذ، كاين المعهد الوطني لعلوم الاثار والتراث اللي كيتواجد به مدينه الرباط، هي مؤسسه جامعيه ياك بيبليك عمومية تحت وصاية وزارة الثقافة، وهي مؤسسة ذات الاستقطاب محدود.
1: إذن هنا تكون الميزات ويكون واحد
0: تكون الميزات، وخاص أن المترشح ينجح في الامتحان ديال الولوج، المباراة الولوج المعهد. من بعد من يدخل إلى توفق المعهد فكيدرس سنتين ديال جدع مشترك أو عامة، كيدرس فيها مختلف مثلا التخصصات حتى السنه الثالثه، عاد كيتخصص في احد التخصصات اللي كاينين. مثلا كاينه علوم ما قبل التاريخ لا بريستوار، كاينه الاركيولوجيا القديمه اللي هي فيها مثلا لي بيريود انتيك، اركيولوجيا الفترات الاسلاميه مثلا، داك الموحدين كيقراو مثلا الهندسه المعماريه لهذه الفترات الى اخره، وكاين الانثروبولوجيا، وكاين ايضا هذا الشيء ديال التراث المغمور بالمياه، وكاين الانثروبولوجيا التراث المغمور بالمياه، وكاين هذا الشيء ديال المهن التراثيه بحال مثلا هذا الشيء ديال التحافه، هذا الشيء ديال تسيير المتاحف الى اخره، كاين هذا الشيء ديال لا ريستوراسيون كونسيرفاسيون ديال المونيمون مثلا، تقنيه الترميم والحفاظ على المباني التاريخيه الى اخره. والسيستم ديال المعهد راه فيه ال ام دي، يعني اجازه ماستر دكتوراه، اللي الطالب كياخذ دروس نظريه، والمعهد هو اللي كيوفر ليه بعض الدروس التطبيقيه مثلا في بعض المواقع، انجاز مثلا بعض التقنيات في بعض المواقع، انجاز مثلا بعض التمرينات في المختبرات لي مثلا. ملي كنهضروا على لا بريستوار كنقولوا مثلا عندنا مختبر ديال مثلا ديال لا جينيتيك، عندنا مختبرات مثلا ديال دراسه الجينيه، مختبرات مثلا ديال التاريخ، ديال عمليه التاريخ ديال الفيزيائيه الى اخره. اذا هنا الطالب كياخذ دروس نظريه ودروس تطبيقيه، وكيتوج في الاخر
1: شحال من سنه
0: قلت استاذ الاجازه فيها 3 سنوات، عاد كيدوز الامتحان باش يدوز الماستر، ولا بغى يكمل راه كاين الدكتوراه.
1: صحيح. وفي المغرب اظن سي المهدي وانت ادرى مني عندنا خبراء ما شاء الله في هذا المجال.
0: نعم فعلا استاذ عندنا خبراء تبارك الله، اللي
1: فعلا عندهم سمعه عالميه.

0: الإسلامية عندهم مرجعيات دولية، وهم الآن كيشتغلوا بالإضافة أنهم كيدرسوا هنا بالمغرب وكي ولا كيشتغلوا هنا في المغرب، فهم مثلا أطاشي كيكونوا أسوسيي بعد ملحقين بعد المؤسسات الدولية.
1: صحيح.
0: إلا قلت لك أستاذ،
1: وهذا دليل قيمتهم العلمية
0: فعلا أستاذ، إلا قلت لك مثلا عندنا خبير في التراث اللامادي اللي هو أستاذ أحمد السكونتي، فهو خبير ديال اليونسكو، خبير اليونسكو في مادة التراث المادي. إلا قلت مثلا السيد عبد الجليل بوتزوكر اللي هو مدير المعهد الوهنان، هو هذا الأستاذ اللي مثلا اللي قرر في جامعة مرموقة، قرر في جامعة هارفارد، قرر في جامعة مثلا أكسفورد، عنده برامج بحثية مثلا في جامعات أيضا هنا مع جامعة أريزونا مع جامعة أكسفورد.
1: سيد المهدي عندك أنت مقالات علمية محكمة؟
0: نعم فعلا أستاذ، بالنسبة دائما فالغاية ديال الباحث في هذه العلوم دائما هو النشر، لأن النشر كي تسود المعرفة، لأنه باش يعرفوا الناس شنو كاين. من بين المقالات اللي عندي، عندي مقالة أستاذ بفضل الله ومنته في ساينس أدفانسد مع فريق علمي مع الأستاذ بوزوكر في أقدم حيلي الذي تم اكتشافها بمغارة بيزمون بضواحي مدينة الصويرة. هذه الدراسة كنا قمنا بواحد الدراسة اللي هي دراسة ديال التاريخ، وأيضا دراسة علمية مجهرية اللي عرفنا من خلالها أننا المغرب كان عنده أقدم هذا الحيلي، هي على أشكال أصداف بحرية اللي تم اكتشافها في عدة مناطق، مثلا في الجزائر، في جنوب إفريقيا، في فلسطين إلى آخره. ولكن أن المغرب كيبقى كما قلت لك قبيلة أستاذ أنه جنة الأثريين
1: صحيح فعلا
0: كأقدم من ذلك، اللي كتعود إلى 150 ألف عام.
1: صحيح، وهذا كيخدم أيضا السياحة الثقافية
0: نعم،
1: والتراثية.
0: وأيضا أستاذ بالإضافة إلى بعض المقالات التي نشرتها على الجهة، عندي تقريبا شي 4 مقالات حول الجهة، حول المواقع الأثرية مثلا في جاردان دي هسبيريس، في هاد لاغوفي هادي، في المقال الاخر في الرقم العدد الاخر ديالهم، فنشرنا شي حاجه، كان عدد سبيسيال صراحه على الجهه الداخله والذهب، وانا نشرت فيه على المباني التاريخيه. عاد عاوتاني عندنا مقالات اخرى في مثلا في مجلات محكمه هنايا وطنيه، اللي حاولنا نهضروا شويه على لان استاذ مني كتجي كتشوف الجانب التراثي وداك الشيء، كتلقى مثلا داك الشيء على معدود على رؤوس الاصل.
1: وباقي مجال اللي هو خصب باقي فيه ما يتقال كثير.
0: فعلا
1: صحيح، ما سخيناش بالحديث معك سي المهدي السحاسح، تبارك الله عليك، وحنا فخورين بك. إذا باسمكم مستمعينا نشكر الأستاذ المهدي السحاسح طاربي المديرية الجهوية للثقافة بالداخلة، وأيضا باحث في الآثار والتراث، عضو شبكة الشباب المسير للتراث اليونسكو، على كل ما تفضل به من توضيحات وإضاءات. لأقول ختاما بأن الاحتفاء بشهر التراث ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو دعوة مفتوحة لتعزيز الوعي الجمعي بأهمية المحافظة على تراثنا وإشراك الأجيال الصاعدة في حمايته وتنميته عبر التربية والثقافة والإعلام. وسيبقى التراث المغربي كما استعرض الأستاذ الفاضل ركيزة أساسية من ركائز الهوية الوطنية، وطبعا هو مسؤولية جماعية تستدعي تضافر الجهود من أجل صونه ونقله بأمانة إلى الأجيال القادمة. شاكرين وفاءكم، دمتم في أمان الله. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الاك تي جاي معول على شي وثيقه اداريه، معول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.

0: ما كان صاحبي كاي
1: إليك تيجي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
5: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
6: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
7: من مسرح الإذاعة يسر قسم التمثيل أن يقدم لكم

0: راضية.
1: راضية دراما إذاعية مجتمعية إنسانية في حلقات.

0: الحلقة العشرون.
1: تعبتك معايا دكتور؟
2: أبدا، ما تقديش تعرفي الألم اللي حسينا به لنا وأنا مراتي ملي سقنا الخبر.
1: شعور نبيل عمرو ما كيخفى عليا، وأنا عارفة شعورك من زمان.
2: سمعت كان عندك الكوميسير هنا.
1: ما طولش بزاف، جاوبتو فقط على بعض الأسئلة كتتعلق بالمتهم. قلت لهم جاني على غفلة وما استطعتش نتعرف على وجهه.
2: شوفي يا راضية، ما يمشي غير إلى مظهر وتقول العدالة كلمتها.
1: ما حاول يقتلني إلا بدافع الانتقام من أمي.
2: غريب، وانتي شنو ذنبك؟
1: هذا قدر يا دكتور، نأدي ثمن أخطاء اللي جابوني لهذا الدنيا.
2: إيه ولكن هذا ماشي حق. هذا
1: اللي عطى الله هو هذا، هاد الشي مكتاب.

0: طيب إلا احتاجتيني في شي حاجة اتصلي بيا في أي وقت.
1: كتعرفني ما عندي حد في الدنيا، خصوصا اللي نقدر نثق فيه من غيرك.
0: قال لي الدكتور تقدري تخرجي من دابا يومين، علاش ما تبدلي شي الجو عندنا في الدار حتى ترتاحي مزيان؟
1: شكرا، ولكن
0: ما كاين ما ولكن، الزوجة ديالي بحال اختك تماما، وغادي نخليها هي تقترح عليك هذا الاقتراح.
1: وان شاء الله ان شاء الله، وسلم لي عليها بزاف.
0: مبلغ. طيب نخليك ترتاحي الان وغدا نطمئن عليك.
1: بارك الله فيك، وسلم لي على زينب بزاف. وعاد هذيك الزوجة عندك رائعة، سعدك بها الله.
0: مبلغة للا، خليت لك الراحة.
1: الله يعاون.
2: دريس لعن الشيطان، فين حنا غادي نمشيو دابا؟ حنايا بخير على خير هنايا. انا راه ما قدرت الصراحه على تشيسة، ما عاد انا كنت تناوي على الغدر.
3: لا لا، قلت لك جمعي الشنطه ودي معك الدراري، كل هاد 3 ايام غتجلسيها في داركم، اش فيها شي منعيب؟
2: لا شي حاجه هادي تحت راسك، ما موالفش تخليني نمشي لدارنا بلا سبه.
3: باش باغي نحلف لك يا هاد المراه؟
2: من نهار فاش جا خوك وانت ماشي في بروشك، صرحني انت ناوي تزوج عليا يا عدو الله، وباغيني نخوي انا لك الدار.
3: واش هاد التفكير العوهج؟ ما هو تاني غير الزواج؟ بغيتي الصراحه؟
2: وقول
3: الدار ما بقاتش عندي العين اللي تشوف فيها.
2: وفين نجبرو حسن منها وهي مكريه غير رخيصه وإجارها على قد الحال؟
3: ماشي شغلك، يمكن من بعد مده نرجع طبيعي ونولي لدارنا.
2: نمشي عاوتاني ننزل على دارنا، هما حالتهم ربي اللي علم بها، الضيق والحريق وقوه بنادم في الدار، ما كتفوز باللقمه حتى تاكل عليها العصا، وما تجي فين توصلها لفمك حتى يطيروها لك في السماء قبل الارض.
3: عارف، صبري غير 3 ايام.
2: لا، هذه شي قضيه عندك هذه.
3: المهم سيري لداركم ولا بقاي، المصروف ها هو هاك، وانا غادي نسافر واحد المده.
2: عند السفر غادي بوحدك تصطاب ليا المساريه والدوران، ويعلم الله معامن. وعند تمار الكحله مخليني نغرق فيها بوحدي، هذه اللي معمره ما تكون لك.
3: مصيبه هذه مع هاد المراه.
2: النيه وقلت النيه راه معمرهم ما كيتلاقاو.
3: شوفي شكون.
2: مالك شتي صفاريتي؟
3: لا واش راكي شوفي شكون.
2: اشكون؟ اصفر
4: بوليس. دريس هنا.
2: بوليس، السلامة يا حافظ.
3: هذه النهاية.
2: الراجل قول لي شو وقع.
3: اللي كاين دابا تعرفيه، خليتك على خير وتهلاي في الولاد.
2: انا في عربكم، فهموني يا سيدي البوليس، اش عمل هذا الراجل
5: في الكوميسارية؟ تعرفي اش كاين؟
2: أمي متي شنو عملتي هذاك الزغبي؟ شنو درتي هذاك السقع؟ اش درتي؟
5: زيت لقراسك، مصايبكم ما كتجي غير في الوليات وفي الولاد.
2: يا ربي جات المصيبة، يا ربي فين نمشي ولا نعطيع؟ لا فلوس جيب، لا حنين، لا كريم. اشنو دار هذا الزغبي؟ اشنو دار يا سيدي ربي؟ اللي يخبي صرارو على مراته يستحق هادشي اللي كيطرارو، وكان قال لي على صبايلو على الاقل نعمل الاحتياط للزمان. يا ربي وهاد الولاد اشنو ذنبهم؟ يا ربي.
3: اي واحد دوك البيعه والشريه تقول لهم اسد النفيل يوريه لكم.
6: انا متاكد بانه غادي يكون هنا، معلوم خوك ولازم تعرفوا فين تيكون.
3: هنا كنتلاقاو ديما،
6: انتظروا كلكم هنا، واحد فيكم يجي معايا.
7: اولي اش داكشي كنشوف؟ طومبيت البوليس؟ علاه ما كيقلبوا هادو؟
8: سي عباس مالك اش وقع؟
7: لا بلاتي هنا راجع.
8: اجي خد فلوسك. اجي راجع.
9: قبطو سيريو قبل. اجي معايا انت، غسل لي سجيت الباب قبل.
3: القهوه عيت معايا بعد الخلل اللي ضربوه وهما قبطوه.
6: وفين عندك تهرب؟ زيد معانا وبلا فضيحه، من صراحتك
7: اش بغيتو عندي؟ قومني.
6: سكوت، الشرطه هذه كتسمع الامن.
7: اش كاين؟ اشنو درت؟
6: اللي كاين غادي تعرفوا ماشي هنا في المركز.
1: ايوا دابا كيف حسيتي بحالتك؟ ايوا الحمد لله على زينب، حال حسن من حال، ربي يخليك ويطول لي عمرك. وسمحوا لي راني تعبتكم معايا.
10: الله اودي ما تقوليش هذا الكلام،
1: راحنا بحال الحباب.
0: ايوا قوليها ليها.
1: ايوا الحمد لله على لطف الله.
0: ايوا رانا جيت باش نبشرك.
1: الله يبشرك بالخير.
0: المجرم تلقى عليه القبض.
1: هيا هيا سمعت هاد الشي. حليمة عاد خرجت من عندي دابا.
0: غريب دريس، عمرني ما كنت كنتصوره شرير، واخا فهمتو انك ناوية تقابلي.
1: عباس خوه كنت منتظره غادي يلعب له بعقله. الانتقام هو اللي كيهمه، لانه قضى سنين طويله في الحبس.
0: عباس
1: ايوا الحكايه طويله. المهم عندي لك طلب واحد. الله يخليك ما تقوليش لا.
0: بكل سرور.
1: تشوف لهم اكبر محامي في البلاد يدافع عليهم، وانا مستعده ندفع اي ثمن.
0: راضيه؟ واش من نيتك تكلمي؟
1: كنت رجاك، انا اللي عارفه الحقيقه المره.
0: الدين اللي في عنقك.
1: تماما.
0: ايوا وروحك اللي كانت غادي تزهق وانتي بريئه.
1: الله زاد في عمري باش نخلص الديون اللي على رقبتي، وانا سعيده بهذا الشيء.
0: كلامك غريب.
1: شوف عمل كل ما تقول لك عليه، كل حاجه تدخل الفرحه على قلبها.
0: امرك لالا راضيه.
1: ربي يكثر امثالكم.
0: ايوا لالا ملي انتي غدا خارجه فحالك اش ظهر لك تجي لعندنا للدار، وزين بهي مولات الفكره.
1: ايه تدوزي عندنا ايام على ما ترتاحي. وعلاش ما تجيوش نتوما معايا لبرا تبدلوا الجو؟
0: ايوا والعياده يا سيدتي.
1: وخلاص كلها ربع ساعه ديال الطريق ماشي بزاف. من بعد ما تزورينا عندنا لك مفاجاه ساره. مفاجاه لي انا؟
0: زينب وادي ما كتسبقيني. انا متيقن ان راضيه ما غاديش يترفض لك هذا الطلب.
1: انا سعيده بكم، نتوما اهلي وحبابي، ما عندي مانع ديروا اللي بغيتوا.
4: فين كنتي؟
10: هبط العشال سليمان، غير كيشوفني جبت ليه الماكلة كيطير بالفرحة.
4: سليمان مسكين، سنين هو محروم من الماكلة الزوينة واللحيمة البنينة والتويشيات والحلويات.
10: فكرتيني، اتصل الدكتور عثمان بالتليفون.
4: ياك لاباس.
10: راضية عندهم في الدار، في دار الطبيب، وراه قال لك غدا كري الطاكسي ودي معاك سليمان خلطوا عليه المستشفى مع الحوايج ديالو ديال اللباس.
4: مزيان، غادي يتعالج عنده ويشوفوا واش في الامكان يتعافى ولا لا. رضي الله يرضي عليها باغي يتعالج، واخا تعرف تصفروا على حسابها للخارج.
10: الا تجي الحق هذا واجب عليها. ايوا دوز بعدا تعشى.
7: الا كان عليا الاعتراف راني اعترفت، لكن من حقي نفرغ كل ما في قلبي، وحتى رماد ما كيكون بلا عافيه.
6: تكلم تكلم.
7: المجرم الحقيقي ماشي انا.
6: كيفاش ماشي انت؟ وانت اعترفتي بالجريمه وكل شيء شاهد ضدك، حتى من خوك دريس.
7: هذا الواقع.
6: تكلم بوضوح، اش هتخرج عن الطريق؟ اش هتدخل الخروج في الهضره؟
7: هي وبنتها هما اللي خصكم تعاقبوهم، اما انا ضحيه بحال واحد العدد من الناس تسبوا لهم في المصايب.
6: هي وبنتها على من كدوي؟
7: هنيا وبنتها راضية.
6: هنيا ماتت من زمان.
7: ومن زمان وانا في الحبس بسببها، كثر من 6 سنين وانا كان قاسي.
6: الملف ديال الماضي ديالك كله معروف، ماضي اسود ما فيه ما يتحقق.
7: عارف، ولكن الحقيقة هنا في قلبي، والله بوحدو اللي كيعرفها. ماشي انا اللي قتلت با، لا انا ما قتلتوش، حرام تبقى هاد التهمة لاصقة بيا. وهنيا هي السبب، هي السبب.
6: وراضية؟ راضية شنو ذنبها؟ ايه انت اللي كنت ناوي تفضي معاها.
7: وانا شنو ذنبي؟ ندوز عمري كله في الحباسات، انا بريء.
6: العادة لا عمرها ما ظلمت شي حد، لا بالنسبة للجريمة الاولى اللي مشى فيها باك ضحية، ولا بالنسبة لهاد الحجاج اللي كلها ضدك والشهود اللي شافوك والاعترافات ديالك.
7: ما كنكرش ولاني.
6: صافي صافي صافي، الا عندك شي فلسفه اخرى قولها في المحكمه.
7: حتى حد ما غادي يسمع كلامي
6: بهاد الدخول والخروج في الهضره، حتى واحد ما يقبل يسمعك. قاتل وماشي قاتل هذا ماشي كلام.
7: فوت امري الله.
6: والسياره اللي سرقتي حتى هي ما سرقتيهاش؟
7: كنت ناوي نردها لمولها.
6: حتى هذا منطق. اعطيه وقع الاعتراف ديالو.
1: عثمان شفتي كيف راضية ارتاحت مزيان وفرحات منين جبناها معنا للبحر تبدل الجو؟
0: فعلا كانت مسكينة محتاجة للراحة والهدوء وتغيير الجو كيف قلتي.
1: أما هاد الرحلة خلتني ننسى كل أحزاني وألامي. لحظات سعيدة قادرة تغير الواحد بسرعة.
11: إيوا في الحقيقة كنتي محتاجة للراحة.
0: إيوا لالا ما تسالينا غير نريحوك في كل عطلة أسبوعية إلا ما كان عندك مانع.
1: ما نعرف كيفاش غنشكركم.
11: وحتى عثمان عمرو ما كيجلس في الدار في العطلة.
0: عندك الحق، ضروري الإنسان من انطلاق في الطبيعة ويبدل الجو والناس باش يجد النشاط ديالو باستمرار. الحياة في الحقيقة عامرة مشاكل ومتاعب. راديا راديا مالك مالك
1: أويلي مالها؟
0: ورجعت لي هالحالة. دابا تراجع دابا خليها لالا الماكين علاش تبعيها انتيا.
12: ما بقات حياة في هاد الدار والو. ياك هنا اختك دارها، واش غادي تسكن معانا هنا ديما ولا شنو؟
13: يا الفاطمي يا الفاطمي صبر شويه، راه مسكينه مكويه على راجلها، ما قداش تقعد وحدها، قالت لك الدار غولات عليها.
12: اذا خصنا حنا نخويو هاد الدار وصافي.
13: ايوا حتى هادي راها دارها، دار والديها بحال دارها،
12: وحنا تضربنا الجائحه ياك.
13: ايوا الحق اللي عدي عدها، دابا ربي يفرج علينا مجموعين. امي مسكينه قلبها طردق، ما حيلتها الزمان ما حيلتها لينا، الشغل مجهد عليها.
12: ايوا غادي نمشي ندبر على شي بيت مع الجيران وصافي.
13: ايوا حتى تجي بعدا شي خديمه زينه، يا السيمانه اللي كتقبط ما كتقدناش حتى في المصروف.
12: ناكل الخبز واتاي في الراحه ولا هاد الفوضى؟ عباد الله هذه جهنم هذه.
13: يا شوفي شكون هنا.
12: ايوا هنا خارج انا.
13: يا بلاتي حتى تفطر.
12: زيدي فطوري لختك ولادها، واحد يعمل علاش يدخل الحبس وواحد يهز المصروف.
14: شكون يا لالا؟
1: الله يخليك هنا مرات السي دريس الدنفيل هنايا.
14: ايه هي انا. وانتي شكون انتي؟
1: مشيت لدارك والجيران قالوا لي بلا انتي عند امك هنا، ما جبرت الدار حتى طابوا لي رجلي.
14: ما عقلتش عليك، ما عرف فين سبق لي شفتك.
1: انا راضيه.
14: راضيه انتي عدوه الله، وما جي لعندي تشفي فيا وفولادي، ضرق عليا وجهك ولا نعمل معك شي طاب ولا شي ما طاب، والله تنجرجرك في هاد الحومه كلها. ايوا مزيان تبارك الله عليا.

0: الاستماع إلى مسلسل راضية. شارك في التشخيص
1: رشيد الحراق،
0: المحجوب الراجي،
1: فاطمة بن مزيان،
0: أحمد الناجي،
1: ماريا صادق،
0: أنور الجندي،
1: إكرام البصري،
0: مصطفى تهتاه،
1: نجاة الخطيب،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد خدي،
0: مجيدة بن كيران،
1: حسن مكيات،
0: محمد الرزين،
1: محمد الطالب،
0: هنية الغاشي،
1: فريد الرقراقي،
0: فاطمة بوجو،
1: عبد الرحيم أمين،
0: نعيمة الزياني،
1: الحسين الحي،
0: حكيمة كريم،
1: عزيز العلو،
0: عبد الحق بن المجاهد،
1: كمال العبودي،
0: وحميد زيان. تأليف محمد أحمد البصري. ضبط الصوت وسجل الحلقات الحسين الخرمودي. إخراج حميد زيان.

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: اذاعه الداخله شبكه برامجيه متنوعه،
5: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
4: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
6: اكتشفوا SNET News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News

0: ينقال لي هاد البتوته شنو هي بتوته في الغناء او الشعر الحساني.
1: صحيح، بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما نتكلم فيه رايك هو يعني البحر الكبير، هو البتيت،
0: نعم
1: هو البت رايك معناه بالمعنى المشروع الواضح هو الشكر، بت فلان على فلان شكره زين. هذا البحور صنعوا كيف قلت على الشكل بحور الشعر العربي بحركاتهم، كيف حركات الشعر العربي السواكن ما عليها الاعتماد. قد قلنا في واحدة من حلقاتنا عن الكلام كلما كثرت يعني سواكنه، كلما كثرت سواكنه وقلت حركاته يكون جميل، وكلما كثرت حركاته وقلت سواكنه يكون ثقيل.
0: جميل.
1: نبدأ البت الكبير، هو البت الكبير، هو البت على الأنواع، هو فيه بت 8 وفيه بت 10 وفيه بتوتة القصار اللي هم الأناشيد القصار.
0: نعم.
1: البت الطويل الأناشيد ما يصلح فيه، ثقيل، ينحكى قاع عيد تناول به المغني قاع، غير ثقيل به طويل. شنو هما البتوتة اللي خاصين بالأناشيد المعجلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم نقولوا بت 4 4 حركات في التفلوت الواحدة، وبت 5 وبت 6 وبت 7 اللي هو مريميدة، مريميدة معجلة. داني الناي داني الناديني دانا ما كنت في الدهر نقدر لقعات كون معروك بتين وجالو باربار وبحير النوك مشيت عن وكر نادم الأخلاق منه متبوك مملوك وصلي ولاد مولاد أدم مملوك. هذا نوع يعجل، هذا نوع تعجيل ما يصلح فيه التام، ما يصلح.
0: نعم.
1: ما هو زين يقعد القاية غير ما هو زين. نتلبوا هذا كيف قلنا، كيف قلنا بريميدة بت 4 وبت 5 وبت 6 هذا البتوتة هم اللي مخصصين للأناشيد السريعة. نقبلهم هم في البداية في الأظوان اللي مثلا أظوان اللي بطل المسجل ساعة، أظوان لك ساعة لبناط وعدلوا 60 دقيقة، لك 60 دقيقة هي غاية المستمع من الهول، وهي من اللي قدرة المطرب اللي يتناول راحته. أو البتوتة لا يتالبهم، لا يدير مريميدة هي الأولى ويتلب الهوى عمره، وتلب لذاك فاغو، وتلب لذاك التحرار، وتلب لذاك الكحال، وتلب لذاك الزراق البلاوي، وتلب لذاك البوير، وتلب لذاك البتيت. هذو 8 مقامات لا يقصهم يجيو حسب قدرته على 60 دقيقة، وكلها يعطيه دقائق اللي لا حكاية 7 دقائق 8 يكون البوير والبتيت يزيدهم دقيقتين على ذوك الآخرين اللي سابقوا.
0: إذا حسب النفس ديال. طيب هذه فرصة نبغي نطرح سؤال سهل الصعيدي بالنسبة للآلات الموسيقية، فاش المغني أو الشاعر يحكي الشعر أشن هي الآلات اللي أصلا يفضل أنه ترافق الحكي ولا الأداء ديال الشعر؟
1: حتى شو هو صوان عليك يا أحمد.
0: نعم.
1: منين يوهبوا الإنسان ولاده هو موهبة، خالق اللي إيهاب وخالق الاكتساب. ذاك المكتسب يتعلمه ولاده، ذاك الموهوب وشي جميل جدا وسريع مخلي له أوائله. أصوان عنده المغني وعنده آلة الرنانة، هو ذاك اللي لا يحرك به الصبع على الأوتار إلا ذاك اللي في راسه برنامج الراس مسجل أوتار. الأوتار لهودو تقريبا نقولوا قاع جيتار أوتار وأربعة، والله زاد مولي تار وثلاثة نقولوا شبطنا ثلاثة اللي هي ستة فهمتك.
0: نعم.
1: فيه القبيل والطليص، احنا فتنا قطنا درنا حلقة ماضية قلنا عن مول الجيتار عنه كي يخبيط المدفع ليد القدامية اللي تتكل الأوتار اللي تقضى ذاك وتتخي ذاك هي ايد المسند، ويد الغرس اللي عند الخبار هي رجلي يعزف بها الأوتار.
0: يتحكم في عزف الأوتار،
1: يهز بها الأوتار، هو اهتزاز زين، اهتزاز وترنيم. هذه هي طريقة يعني تسيير يعني الهول في آلة الموسيقى.
0: طيب عندي سؤال، مد منها كان تحدثوا على البتوتة أو بحور الشعر الحساني بالنسبة للغزل، وفيه ما شاء الله واحد رصيد كبير في الشعر الحساني اللي كيدور على الغزل، وإن كان الأسبقية أكثر أو اللي

0: أكثر تواجدا فيه المدح، ولكن نظور منك بالنسبة للبت اللي ينقال عادة في الغرض ديال الغزل.
1: زين، حتى هو قاعد الغزل هذا ترى فيه يعني ينقال في الحور كاملي يا غير ذاك اللي منه يعني يقول جميل حتى حتى حتى
0: ويكون
1: دائما.
0: فيهم المغني مونة كما أشم أي البحور.
1: ايه بحب حلو بير
0: آه.
1: الغزل ينقال في التيت،
0: آه.
1: ينقال في الصغير، ذاك سمعته ينقال في البير كيف كيف كيف كنا نقوله، ولكن دائما ذاك اللي منه ذاك اللي منه يعود في البير يعود حماسي جدا. فهمت لأن نحكوا على الجيفان من البير، واحد منهم قاعد لا وصف، والثاني مولي يعني هذا الثاني غزل
0: نعم
1: خالي يقول شاعر قديم يقول حمد الله اللي بعاد ندر وزين دياره وبعد البحار وعاد زاد ورا من باب حجاره. هذا وصف، هذا
0: نعم
1: وصف البير. الغزل يقول حجل سليماهي من المين، هذا غزل من تعلي سالم حق بين الله من هون الى منين، لما طليش الى كالئ حجل سليماهي البين لقريفية ووالئ والحاله باش نالها، ما انا مخليك الحاله يسوى لا ريت لا له ويسوى ما ريت لا له.
0: زين حتى
1: يقول سياتي ولي شحن زي وملي ضركي لعادت فيك روح، هذا لا في الغزل تظهر لي من برواقه بيا زي قوم روح من برواقه الملاقه.
0: مزيان ده. طيب من درى سي الصعيدي اي بتوتات الغناء او بحور الشعر اللي ينقال فيهم التوجيه والوعظ والبكاء على الاطلال ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وحنا كنتحدثوا على البتوته او بحور الشعر في الشعر الحساني.
1: النبي عليه الصلاة والسلام كيف قلنا قبيل، كيف قلنا قبيل أكثريته كامل مدحه إلا في زيت التام،
0: نعم
1: وهي اللي دائما يديروا فيها الشعراء التوجيه اللي لا ينحكوا عليك إن شاء الله تعالى على
0: تفضل ناخذ نماذج سهل صعيدي.
1: يقول واحد ما حد الدنيا مايل شعرك وعليها مايل علم بعد هزايل وانت وياها زايد، فتملكوها الأولين وكل ملكوه ملك زين، عقب تفيدين التالين وكل حايل ونزايل، غير اللي يمشوا كاملين عنها مشي تلوايل، يا ذا من حد اشتاقها وجمعها مع زهراقها ملك ذهبها ونياقها، تمركات وشوايل ومشى عنها مضاقها وانا ذاك اللي قايل.
0: جميل.
1: يقول واحد ثاني يقول منع ما اعطى ما ينصنعوا دون الله، وهذا معناه هذا الوصف.
0: نعم.
1: الله المنع لا منع والمعطى زاد لا معطاه، منع الحادث حد الحادث حد مجاز، ومعطاه الا مجاز انجاز، ذاك الشيء غير ما ينحاز، المعطى والمنع من الله، واللي عارف عن ذاك عزاز ذو من رده لا يتخطاه، منع الحادث حد مجاز ومعطاه الا مجاز انجاز، ذاك الشيء غير ما ينحاز، المعطى والمنع من الله، واللي عارف عن ذاك الحاز عزاز ذو من رده لا يتخطاه، منع الحوادث لا يحكوا انه خالق لا ينهلكوا، الله الملك لا ملكوا، ذاك خير بذاك مخلاه، واللي ما هو ذاك الشرك بالله العياذ بالله. العبد سوى يحمد العبد حمد يعود الله حد وحمد، عبد العبد اما حمد ما حد، ذاك الله لله ومزاه اكثر من شيء يحصيه العبد ما هو شيء قبل العبد احصاه. يقول واحد ثاني في موضوع اخر يقول هذا الدهر اهله من خلعين وهو دهر معد المسكين، ما قل الفهل للدين الدين، ولا حرك ساكن من بلو ولا بيح شماه حسين، والمال الياسر ما قلو غير الصباط يا الرؤوف، هل المعروف هل لا قلو قل المعروف ولا معروف ايش له يندار بلو، الشعب لازم الرباني يرحمه.
0: ما شاء الله.
1: يقول واحد ثاني من الشعراء القدماء ايضا يقول لغبنا لا مثل اليقين، هذا في الوصف. والغض وسع مراح الدين، والله عين شبه من عينين، ومالوخر كامل متقاد، ما بين اثنين ونصف اثنين اللي بيه الجيد ينزاد، ولا بين الموتى والحيين اللي يتكشف فيه جواد.
0: الله يجزيك.
1: يقول واحد ثاني مالي في الوصف يا الدنيا هلتك الحد، هلتيه مثلا كلمة حسانية حشتيه الهيت قال الحوش. يا الدنيا هلتك الحد من جمع الناس وهالك، ذاك اللي هالك بيه بعد وانت يا هالك هالك، وانت يا قاعد ثقلك عودان منادم حصلك، والشاق فيك وعدلك كل بلد منه هالك، ما يعلم ما تشملك اصبح مقطوع بهالك.
0: لا فض فوك ما شاء الله نماذج. باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر سي أهل صعيدي في هذه الحلقة اللي ما شاء الله عليه في رحلة تحدث فيها عن البتوتة، بحور الشعر الحساني وما يعرف بالغنى، وأيضا أعطانا نماذج من غرض الغزل، وقف المرحلة أو الرحلة الثالثة ديال نماذج الرائعة الجميلة جدا عند نماذج اللي كتعلق بجانب ديال التوجيه والوعظ، وأيضا نماذج اللي هي في الحقيقة تستحق كل الإشادة والتنويه. فباسمكم نشكره، إن شاء الله نضرب لكم موعدا مع موضوع آخر ومع جلسة أخرى مع شاعر الوحدة الترابية للمملكة المغربية والمهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن أهل الصعيدي.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. مستمعتنا مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم. في زمن تتزاحم فيه الشاشات على انتباهنا ويغدو الوقت أكثر ضيقا من أن يهدى لصفحات كتاب، يظل الأدب وخاصة الشعر واحة يلاذ بها ومجالا رحبا لإعادة اكتشاف الذات والعالم. ضيفنا اليوم ضمن هذه الحلقة شاعر ومثقف أيضا، اختار أن يجعل من الكلمة جسرا بين الإحساس والفكر، ومن القراءة رفيق دربه الذي لا يغيب. طبعا سنحاوره حول علاقته بالكتاب ورؤيته لواقع القراءة لدى الشباب، وكيف يمكن للكلمة أن تستعيد بريقها في زمن السرعة الرقمية. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ومرحبا بضيفي وضيفكم العزيز فهد اللقاء، الأستاذ والشاعر عبد العظيم الحداوي، اللي أكيد نأمل كالعادة أن يكون نافذا مشرعا على عوالم الأدب والقراءة وعشق هذه القراءة. الأستاذ عبد العظيم مرحبا بك في هذا اللقاء.
1: مرحبا بك أستاذ أحمد، سعيد أن أكون مرة أخرى بين يديك، وشكرا لك على هذه التقديمة.
0: نعم، والجميل فيك أنك دائما حينما تحضر تكون الكلمة الرقيقة الجميلة الصادقة الراقية أيضا تحضرها معك، ولا يمكن أن يكون ضيفي عبد العظيم الحداوي ولا تحضر هذا اللمة الإبداعية وهذا الجمال في توظيف الكلمات والحروف. طيب بداية، ماذا لو طلبت منك أن تعرف المستمعين بمن تكون، وإن كنت في الحق وإن أنت غني عن كل تعريف بحكم أن ما شاء الله عليك عندك حضور قوي، إذن كيف يعرف عبد العظيم نفسه للمستمعين، ومتى بدأت علاقتك بالكتاب؟ ولست أدري هل تتذكر أول كتاب ترك أثرا فيك؟
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما أخبرتك أنا سعيد جدا أن أكون مرة أخرى هنا في بلاطو إذاعة الدخلة. في الحقيقة أنت تضعني
0: هذا رسمته على محياك قبل أن تعبر عنه لفظا.
1: في الحقيقة أنت تضعني دائما أستاذي في ورطة عندما تسأل من تكون أو من أنت، في الحقيقة يصعب جدا،
0: ولكنها ورطة لن تبعدك عن طور القريبة منا.
1: في الحقيقة يصعب جدا أن أخبرك بذلك، لكن بما أننا سنتحدث عن موضوع الكتاب والكتاب في الثقافة العربية والقراءة بصفة عامة، فأريد أن أربط هذا التعريف مثلا بالقراءة. فكلنا يمكن بشكل من الأشكال أن نكون الكتب التي قرأناها والأفكار التي تأثرنا بها، سواء في وقت من الأوقات أو لازلنا نتأثر بها إلى الآن. العلاقة مع القراءة أعتقد أنها كانت علاقة قديمة جدا. في البداية أنا وفقت الحمد لله في عدد من الأساتذة الذين حببوا إلي القراءة بطريقة أو بأخرى. أذكر أننا كنا في خصوصا في المرحلة الإعدادية، كنت أقرأ في المرحلة الابتدائية لكنها كانت قراءات متفرقة غير واعية، بينما أذكر أنني في المرحلة الإعدادية كنا نتردد مثلا على الخزانة الوسائطية هنا بالداخلة،
0: صحيح.
1: وكنا نلتهم الكثير من الكتب. فعل القراءة آنذاك كان مرتبطا عندي ب كأنه غيبت من الأمر كل علاقات